يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيد المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمس

الفوارس راكعه تصيح صاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي متلكن سبعه ثماني

っと

في الشمال عند بوابة الجليل بتتمدد مدينة إلها نكهة خاصة، جنين. مش بس مدينة فلسطينية، هي حكاية صمود وجذور وناس ما بتنكسر.

من أقدم المدن الكنعانية، واسمها القديم عين جنيم، يعني عين الحدائق. مش غريب لأنها مدينة خضراء فيها الأرض بتعطي بكرم، والزيتون فيها بيحكي عمر الزمان. لكن جنين مش بس خضرة وسهول، جنين كمان عنوان للتحدي. على مدار سنين مر عليها كتير، كل مرة كانت توقف وتنفض الغبار عن وجهها وتكمل. مخيم جنين اللي صار رمز معروف بكل العالم، مش لأنه بس مخيم، بل لأنه صار رمز للناس اللي تمسكوا بالحياة رغم كل حصار، رغم كل شيء. فأزقتها في عيون أطفالها، في جدرانها، بتشوف كيف بيتحول الألم لفن والوجع لقوة.

وجنين مش بس نضال، هي كمان حياة يومية، أسواقها الشعبية، زحمة أهلها، كل تفصيلة فيها بتحكي لك نحن هون ولسه عايشين. جنين مدينة دائماً واقفة على الحد، حد الأرض وحد الألم وحد الأمل، مدينة رغم كل شيء بتعرف توازن بين الجرح والحياة، وبتعرف تقول للعالم أنا مش بس مدينة، أنا قصة، قصة ناس إذا وقعت بتقوم وإذا انكسرت بتنلم وتوقف من جديد.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: ألو، مرحبا.
4: ألو،
3: خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: غيرنا.
1: كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة. وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد 17 من شهر أيار لعام 2026 ميلادية، الموافق 29 منذ القعدة لعام 1447 هجرية. بداية أسبوع سعيدة موفقة نتمناها لكم جميعا. إذن إحنا ممكن اليوم الأخير من ذو القعدة، وممكن يكون بكرة، لكن يعني الغالب الناس مبرمجة أمورها إنها بكرة تكون أول أيام ذو الحجة. وبكل الأحوال تقبل الله طاعتكم جميعا، وإن شاء الله رب العالمين تكون أيام مباركة، خير وبركة علينا وعلى شعبنا والناس اللي مستعدة للصيام. منقولها عانك الله على الصيام وعلى القيام. وقال العلماء إنه أفضل الأيام نهارا أيام العشر الأوائل من ذو الحجة، وأفضل العشر الليلي أو في الليل هي العشر الأواخر من رمضان. فبكل الأحوال الله يتقبل من الجميع، وإن شاء الله بيجي العيد وإحنا في ظروف أحسن من هيك، رغم أنه للأسف المؤشرات لا تشير إلى ذلك. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير.
0: حياتي أبو عمر. دكتور أمين بردة وزميلنا العزيز محمود إسكندر. إذن دكتور أبو عمر رح نبدأ معك آخر التفاصيل الميدانية.
1: نعم، بداية هنا في نابلس أبرز الاقتحامات كان اقتحام مجموعة من دوريات الاحتلال المنطقة الغربية للمدينة من جهة حاجز دير شرف، وكان الهدف مخيم العين، حيث تواجدت آليات الاحتلال حسب الشهود عيان عددها يقدر بأربع آليات عسكرية فقط، ثم انسحبت باتجاه المنطقة الغربية من حيث أتت. إذن فقط الاقتحام الوحيد الذي سجل فجر هذا اليوم بنابلس هو اقتحام محيط مخيم العين غربي المدينة. طبعا ليلا وبساعات المساء كان اقتحام لعدة بلدات في محيط المحافظة، كان هناك اقتحام لبلدات أو مفترق سالم دير الحطب وعزموط، وأيضا منطقة بيت فريك، اقتحام آخر لبيتا، وأيضا كان هناك تواجد احتلالي في منطقة المسعودية مستوطنين وجيش، وأيضا على أطراف حومش المخلاء سابقا والتي تم العودة إليها، كان هناك تواجد لدوريات الاحتلال. ولكن أبرز ما سجل من اعتقالات اليوم كان اقتحام لقرية كوبر قضاء رام الله واعتقال الشابين كريم يوسف وإلياس الفحل، إضافة إلى اقتحام بلدة رماني قضاء جنين وبلدة سريس أيضا بالقضاء. طبعا في رماني تم تخريب محتويات عدة منازل تم اقتحامها، أيضا بأريحة تم اقتحام مخيم عقبة جبر في نور شمس، كان هناك إلقاء إنارة في سماء المخيم وسماع صوت رصاص خاصة في منطقة المحجر وهي حارة ملاصقة لمخيم نور شمس في طول كرم، اقتحام مدينة طوباس فجر هذا اليوم. وأيضا كان هناك رزمة من اعتداءات المستوطنين خاصة في منطقة بيت أمر قاموا بحرق مركبة، وأيضا في بيت صفافة في ضواحي القدس أيضا كان هناك اعتداءات من المستوطنين، ولوحظ مؤخرا يعني ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين في أكثر منطقة من الضفة الغربية. أيضا إضافة لاقتحام كوبر في رام الله تم اقتحام أيضا قرية عبوين أيضا بالقضاء. إذن هذه أبرز عمليات الاقتحام، ولكن الحدث الأبرز كان بجيني بالأمس هو وداع وتشييع جثمان الشهيد نور الدين فياض اللي هو من سكان مخيم جنين. طبعا هو استشهد على أطراف المخيم برصاص الاحتلال، وبالأمس كان في مشاهد يعني مؤثرة لوالده وأيضا يبدو طفله أثناء وداعه في أحد مساجد مدينة جنين، كان مؤثر جدا هذا المشهد أثناء عملية الوداع للشهيد فياض.
0: نعم دكتور، احنا بنتحدث حول موضوع اعتداءات المستوطنين، شفنا مقطع فيديو صراحة مؤلم جدا لمستوطن مربط رجل كبير بالسن مسن ومخلاه على الأرض لأكثر من 20 دقيقة لعندما إجا الجيش الإسرائيلي ويعني اعتقلوا أو ما شابه. شفت الفيديو أكيد؟
1: أنا ما مر علي، ممكن يكون تم تداوله ليلا، ولكن اللافت في الفترة الأخيرة زميلي سامر أنه أصبح ضابط أمن المستوطنات يعني يمارس دور جيش الاحتلال، حواجز تفتيش هويات وإيقاف المواطنين، وأيضا الجيش بتناغم معه وبتم استكمال عملية التنكيب المواطنين من خلال اعتقالهم. وهذا كلام يعني واضح جدا في الطريق اللي رابط بين مادما وعصير القبلية، أنه الضابط اللي موجود هناك ضابط أمن مستوطنة الصهار بسيارته المعروف بوجهه للناس بوقف السيارات وبيحتزهم وحتى احيانا بيعمل استجواب للمواطنين، وكانه من فتره سابقه يعني راقب المواطنين صحيح في الناس او وجوههم
0: صحيح.
1: وبالتالي هو بيمارس دور المستجوب للمواطنين، وهذا بيتكرر سواء كان بشرق سالم اللي هو المستوطن اللي بقيم الان في بؤره استيطانيه بالقرب من بئر المياه اللي بيخدم قرى جنوب شرق نابلس ومناطق واسعه من بيت فريك وبيت دجن وسالم، نفس الاسلوب بيستخدم انه هو بيمارس كانه جندي وضابط. وايضا هذا يطبق في اغلب مناطق جنوب الضفه الغربيه ووسطها اللي هو ضابط امن مستوطنه بيمارس اعمال عسكري.
0: نعم نعم ابو عمر، واحنا بنتحدث حول الملف المحلي بدنا طبعا نلمح بعد قليل مع ضيفنا العزيز، رح يكون معنا الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جهاد حرب، لكن خليني انا وياك ابو عمر بشكل سريع. بدات النتائج الاول لانتخابات المؤتمر الثامن خرجت للعلن، وانا رح اقرا شيء يعني شبه يبدو رسمي نهائي، لكن أنا بدي أسألك على السوشيال ميديا يعني كمختص ومتابع كيف كانت المتابعة؟
1: هو بشكل عام موضوع انتخابات المؤتمر الثامن لحركة فتح أخذت اهتمام كبير ليس فقط في داخل صفوف حركة فتح وإنما في المجتمع الفلسطيني وحتى الأوروبي، لأنه من خلال إفرازات هذا المؤتمر سيكون شكل السلطة القادم، سيكون أيضا بالغالبا قد يكون من ضمنها هو رئيس وزراء قادم جديد إذا صار تعديل وزاري، وزراء أيضا آخرين، كون إنه فتح تعتبر العمود الفقري للسلطة الوطنية الفلسطينية. هذا أولا، وبالتالي هذا تفسير الاهتمام ليش مش فقط من الصف الفتحاوي، الصف حتى الأحزاب الأخرى، المواطن عادي عنده اهتمام بهذا الموضوع، هذا من جانب. هالأشكال الاهتمام أخذت أبعاد كثيرة جدا، ممكن بعض من خلال متابعته اهتم بابن منطقته، ابن محافظته، صديقه، معرفته، وبالتالي كان في جزء من الاهتمام بهذا الموضوع، خاصة لاحظ عمليات يعني الدعاية لبعض المرشحين سواء كان للجنة المركزية أو للمجلس الثوري. هذا الانتخابات طبعا استمرت 3 أيام، انتهت بالأمس، وكان مساء أمس الفرز، بدأ الساعة 5:30 تقريبا المساء واستمر حتى ساعات الليل يعني، وصباح هذا اليوم سيعلن في المؤتمر الصحفي النتائج الرسمية، لكن الآن بدأت تترشح قوائم الفائزين، ويبدو هذا نعم. الكلام إلى حد ما قريب
0: دقيق صح. دقيق نعم نعم،
1: لأنه تقريبا انتهت عمليات الفرز خاصة في الانتخابات المجلس المركزي، ويبدو أنه النتائج الآن اللي بتم تداولها أقرب إلى الصحة في قائمة، ويبدو في أعضاء قدامى خرجوا من الحلبة الحزبية في حركة فتح، وبالتالي وفي الآن دخلوا هناك جدد، وبالتالي هذا مؤشر. وأيضا حتى طبيعة الأرقام، مين أخذ أعلى الأرقام ومين أقل الأرقام، أيضا ممكن تحليلها من خلال المختصين في هذا الموضوع. ولكن بالمجمل الانتخابات أخذت حيز كبير في المتابعة على السوشيال ميديا الفلسطينية.
0: نعم نعم، رح نرجع لهذا الموضوع مثل ما ذكرت، رح يكون معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد حرب بعد قليل، لكن لا نبدأ يومنا قبل سماع الصوت للعزيز أبو علي. سعد صباحك.
2: يا صباح الخير،
0: طمني عنك سيدنا، إن شاء الله أنك بخير.
2: والله الحمد لله رب.
0: الله يديم عليك الصحة والعافية بإذن الله. أستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين، آخر التفاصيل اليوم ارتفاع ساعات الذروة وخلال الساعات القادمة.
2: نعم نعم نعم، اليوم إن شاء الله رب العالمين وغدا، اليوم الأحد وغدا الاثنين ارتفاع واضح على درجات الحرارة، وبدأنا نستشعر حتى مع ساعات الفجر الأولى أو ساعات منتصف الليل. إن شاء الله رب العالمين اليوم الجو حار نسبي إلى حار، وحرارة 30-31 درجة مئوية، يعني بداية الثلاثينيات مئوية بمشيئة الله تعالى. هذا الجو إن شاء الله رب العالمين يعني الحار سوف يختلف يوم الثلاثاء، يعني عند يومين الأجواء الحارة اليوم ويوم الغد، وبش مش حرارة عالية، يعني ما نحكي عن جو شديد الحرارة، لا جو صيفي عادي إلى حد كبير بمشيئة الله تعالى. إن شاء الله رب العالمين يوم الثلاثاء تعود الحرارة إلى الانكسار والتراجع من جديد، يعود الجو يصبح جو ربيعي إلى حد كبير إن شاء الله رب العالمين اعتبارا من يوم الثلاثاء وعدة أيام. يعني يبدو أن الأيام الأول من ذي الحجة ستكون أيام اعتدال غير عادي، يعني جو لطيف جدا معتدل جدا، ما في عندنا حرارة عالية، حرارة هيك تتراوح ما بين بداية ومنتصف العشرينيات مئوية كما ذكرت اعتبارا من يوم الثلاثاء ولأربع خمس ست سبع أيام بمشيئة
0: معتدلة معتدلة.
2: جدا جدا جدا جدا. والله تعالى على
0: بكير نحكي كيف جو العيد.
2: يعني صيف عادي هيك مبدئيا، نحكي عمالنا حرارة حول منتصف العشرينيات مئوية، يعني بالنهار جو لطيف ممكن نصيف فيه، بتوقع الليالي يكون في شوية لمسة برودة، يعني ها لم يعني مش أكيد، يعني مش لسه الأمور بعيدة نوعا ما، ولكن ممكن يكون في عندنا لمسة برودة في ساعات الليل بشكل مبدئي، لكن الجو النهاري هو جو يعني لطيف للغاية بمشيئة الله تعالى بشكل مبدئي، بشكل
0: نعم.
2: مبدئي.
0: نعم. إذا الناس اللي راح يومين تفضل
2: خلال يوم يومين إن شاء الله الأمور بتصير إن شاء الله واضحة بالنسبة لفترة العيد إن شاء الله رب العالمين
0: بإذن الله. والناس اللي معناته بدها تصوم، الجو مناسب جدا للصيام، فيش شوب، فيش حرارة، وضع لطيف بإذن الله.
2: لطيف.
0: الله يسعد صباحك ويومك سعيد إن شاء الله. أستاذ أيمن شكرا لك، تحية طيبة. أستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. صباح الخير لأخواننا المعلقين جميعا وتحية طيبة. اليوم في صحة لا، لأنه في إضراب، إضراب الأطباء ما زال مستمر، إضراب الأطباء ما زال مستمر إلا إذا في تفاصيل جديدة، لكن المعلومات اللي عندي أنا طالما في إضراب ما في دوام للعيادات الصحية. خلينا نسمع طبعا أبو عمر من الأخبار برضو المؤلمة جدا واللي للأسف يعني حتى ما حظيت بالاهتمام المطلوب، هو اغتيال الاحتلال لقائد كتائب القسام في غزة عز الدين الحداد، ورغم انه مبارح كان في متابعة على السوشيال ميديا للموضوع، لكن ابو عمر خلينا نسمع بالاول بنته شو حكت عن والدها اللي تم اغتياله هو وزوجته واعتقد اثنين من ابنائه ايضا، وكان مع حوالي 8 أو 9 من أبناء شعبنا في غزة استشهدوا في قصف شقته وسيارته اللي كانت باب البيت أو سيارة كان الاحتلال يقول إنها رح تكون إله. نسمع ماذا قالت أميرة الحداد عن اغتيال والدها القائد العام لكتائب عز الدين القسام في غزة.
3: إذا بدكم تشوفوهم عشان تكونوا عارفين إنه الأجسادهم مفحمة وممكن إنكم ما تعرفوهم أو فيعني بدكم تشوفوهم او لا، يعني خيرونا. قلنا لهم يعني قالوا لنا حتخافوا، قلت لهم لا ما بخاف، يعني هو بالاول بالاخر والدي، ايش ما يكون ما بدي اخاف، يعني انا اخوتي ما شفتهم وهم شهداء، ما ودعتهم، فما بدي يصير نفس الاشي مع والدي ووالدتي واختي، ايش ما يكون يكون بدي اشوفهم كيف ما يكونوا، لانه بتضلها حسره في قلبي اني انا ما شفت اخوتي اللي استشهدوا قبل وما ودعتهم. ورحنا وبالفعل شفناهم، طبعا المنظر مروع بخوف، الصواريخ اللي رمينها صواريخ يعني مش عارف ايش احكي لك، محرمه دوليا، طبعا اكيد محرمه دوليا، لانه ما فيش اختي اللي كانت في السياره معهم ملهاش اي اثر، قطع اشلاء قطع، يعني لا وجه مبين، لا ايد مبينه ولا رجل مبينه، يعني منظرها بخوف. والدتي كانت وجهها محروق، يعني حرق، يعني مش فاهمه انا ايش اللي منزلينه عليهم هذا اللي مخليهم هيك. والدي يعني انا والدي يعني لما بشوفه رجل عظيم هيك، جهامه، شخصيه، وجهه جميل، شخص يعني من الآخر بجنن يعني منظر، بس لما إني شفته في هذا المنظر الحمد لله. إيش الواحد بده يحكي بالآخر، هم مش راح يحسوا في كيف منظرهم، بس نالوا الشهادة اللي هم متمنينها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور أمين، كان في أي متابعة على السوشيال ميديا لهذا الحدث؟
1: طبعا على السوشيال ميديا، على الصفحات الفلسطينية الشهيرة الكبيرة في متابعة، لكن احنا بنلاحظ شغلة زميلي سامر من فترة، بسبب ملاحقة الاحتلال للمحتوى الفلسطيني كثير من الناس حتى اللي كان ناشط سياسي قلل بشكل كبير جدا من نشر معلومات متعلقة باغتيالات والتقاء شهداء، خاصة الامر المتعلق بالذات مع الاخضر، خاص حتى كلمة الحقيقة بطل الانسان يذكرها لانه ممكن يكون ملاحق. وبالتالي بنلاحظ بصفحات كبيره اللي ممكن تكون يعني اللي بدروها ناس من الخارج او مش اشخاص لا بتنشر هذا الموضوع في فيديوهات وصور، حتى ان البعض نشر صور يعني سابقه للحداد سواء كان ايام ما كان بالجامعه سواء كان لقاءاته السابقه وصوره مع اسماعيل هنيه، فهذا يعني جزء من المتابعه. لكن للاسف يعني احنا اليوم بالوضع الراهن الناس صار عندهم تخوف من الدخول في الموضوع السياسي، وايضا الناس صار اهتمامهم بالجانب الاقتصادي والاجتماعي اكثر من الجانب الوطني. للاسف هذا عند كل الناس موجود وعند كل الاحزاب، تراجع بشكل كبير اما خوفا او اهتماما بلقمة العيش.
0: نعم للاسف الشديد. نعم. وصلونا لهي المرحله يا دكتور امين. نعم للاسف. ايضا ابو عمر، ماذا رصدت على السوشيال ميديا؟
1: كما ذكرنا يعني قصة نور الدين فياض كانت مؤلمة جدا، اللي ذكرناها
0: الشهيد أيضا اللي ارتقى في
1: مخيم جنين،
0: في مخيم جنين،
1: مخيم جنين بشكل محدد أيضا
0: في فيديو لوالده، خلينا نجهزه.
1: وفي أيضا انتخابات المؤتمر الثامن حركة فتح أيضا أخذت حصص متابعة، اغتيال الشهيد الحداد. وأيضا بصراحة في موضوع يعني لسه موضوع خاص هنا في نابلس، محطة الوقود لسه يعني اللي بمر صباح اليوم بشوف كل المحطات مكتوب عليها مغلق، لا سولار لا بنزين، فهذا يعني مشهد الكل مستغرب فيه لأنه بتعرف امبارح كنا احنا بجنين ما لاحظنا في أزمات في جنين، واللي بروح على طول كرم قلقين بقول ما فيش يعني أزمات بهذا الموضوع. إن شاء الله يكون في
0: امبارح أنا كنا في جنين أنا وياك امبارح
1: طبيعي
0: الكزيات فيش أزمة للأسف يعني ما لفش نظرنا إنه في أزمة يعني على الأقل
1: فهذا يعني من ضمن القضايا المطروحة. لكن الأمس بجوز السوشيال ميديا بنابلس بصراحة اهتمت بالشأن الداخلي النابلسي اللي هو موضوع يعني تقاطر حافلات الداخل لنابلس، يعني الحافلات الحافلات تقريبا 38 باص
0: 130 باص
1: 38 وهذا أعلى رقم بجوز وصلت منذ 4 سنوات.
0: واليوم شفتك مصور فيديو.
1: نعم واليوم امبارح كان طبعا متوقع 22 بس العدد زاد لأنه أجوا باصات ما كانوش يعني مخططين يجوا نابلس وبدونهم من الخليل والقدس ورام الله، يعني بالتالي العدد كان كبير إضافة إلى مئات السيارات الخاصة، وشاهدنا كل المصافات اللي بنابلس كلها كانت مليئة بالسيارات ذات النمر الصفر، فهذا مؤشر. اليوم طبعا كان مخططين 10 وممكن العدد يتضاعف اليوم، وهذا إشي مؤشر إيجابي للمدينة. طبعا نظافة المداخل كانت جيدة بالأمس، خاصة دخلت طول كلام قلقيلة اللي بدوا فيها لجنة خاصة فيها وبدوا ينشطوا بهذا الموضوع، هذا انعكس على الحركة التجارية في المدينة. وباعتقاد أنه الإشكاليات السابقة متسولين أو عدم نظافة تراجعت بشكل كبير، يعني في نظافة الحمد لله في ترتيب استقبال الناس. وبجوز امبارح كان ملفت النظر أنه شركة بني سحيمان المجلها الشكر يعني وزعت حوالي 800 هدية على متسوقي الداخل.
0: جميل.
1: يعني وهذا لفت أيضا من الشركات والتجار إنه يعني يتم استقبال المواطنين الداخل بابتسامة وبهدية بسيطة، وهذا بشجع الحركة التجارية بالبلد، وهذا انعكس على الكل وإن شاء الله يكون.
0: إحنا بنحكي شغلتين، الشغلة الأولى إنه هم أولاد البلد، يعني أنا برفض التمييز نهائيا، هم أولاد البلد مثل ما إحنا أولاد حيفا ويافا وعكا، وهم أولاد نابلس ورام الله والخليل. سيبوكم من قصة عرب إسرائيل، هاي كلمة عيب تنحكى، هم أهلنا بفلسطين المحتلة عام 48. في تصرفات من البعض مثل الكل مثلا كاتب لك تجاوزوا السير بوقفوا غلط، بس هذا لا يعني انك تقول انا بكرههم اذا بيجوا على البلد، عيب هاي الكلمة تنحكى، هذه الكلمة ما بزبط. هلا بعضهم قد يخطئ، وبرضه من طرفنا في ناس قد تخطئ، برفع الأسعار ممكن، في متسولين، في ناس ممكن بيسيئوا لهم، هاي تصرفات فردية انا ما بدي اركز عليها، انا بدي اركز على الجانب الإيجابي اللي انت حكيته، انه وجودهم في البلد بيعمل حركة اقتصادية. يا ريت اصحاب المحلات يعني ما يرفعوا الأسعار بطريقة مبالغة، وما نقرا بكره تعليقات من الضيوف اللي بيجوا انه احنا تم استغلالنا. وبرضو انت لما بترفع السعر لازم تهتم للزبون المحلي برضو اللي هو ابن نابلس اللي بيجي بيدخل عليك، مش يقول لا انا بكفيني من اللي برا لانهم والله بيدفعوا كاش وبيدفعوا مبالغ كبيره، لا يعني برضو النعمه لما بتيجيك ما ترفضها سواء بشيكل ولا بألف شيكل، صح ولا لا بعمر؟
1: اي
0: اي تصرف سلبي انا بنظري ضد تضخيمه، بالعكس انا شفت امبارح فيديوهات صور ما نزلت على البلد لكن شفت من عندك من اصداء كنتم متابعين بشكل كثير ممتاز لموضوع التغطية، فأهلا وسهلا فيهم بأي وقت. نرن على ضيفنا الأستاذ جهاد حرب، لكن قبل هيك بدنا نقول صباح الخير لأخونا غسان عامر، بيأكد أنه لا زال الإضراب قائم في الصحة وعليه لا يوجد فحص طبي اليوم الأحد، وهذا برضو الإضراب مش بس أضر بالمرضى، برضو هي مدارس سواء واقفة لا شغلة ولا عملة لأنها بتستنى العيادات أو الفحص النظر عشان اللي عندهم تئوريا وعندهم دروس نظر. حاضر موضوع الاجتماعيات، يسعد صباحك مؤيد، شكرا دائما للتركيز معي. امبارح انتقل لرحمة الله تعالى الحاج الفاضل إبراهيم الترتير أبو محمد، وهو حقيقة من رجال الإصلاح والخير، وأنا شخصيا بعرفه وصديق عندي على الفيسبوك، رحمه الله رحمة واسعة الحاج إبراهيم الترتير، العزاء في ديوان المساكن الشعبية خلف فروستي، لا هذا للنساء، وللرجال في ديوان مسجد أمين حجير بجانب مصنع الصفا، أيضا الحاجة عطاف في مطور أم عمر، والعزاء في ديوان مصعب ابن عمير، والحاج صدقي عطياني أبو فراس، والعزاء في منزل شقيق وبهجة عطياني في دخلة ملحيس، والنساء في منزل الفقيد في رفيديا، وأيضا انتقل رحمة الله على المرحوم منير شحادة أبو خطاب من أهلنا في عريف، وآل مقبول بنعوا فقيدتهم هدية، مصباح مقبول أم عامر الهقش من الأردن، وأيضا الشاب باسل القيم أيضا في الأردن. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن إلى ملفنا السياسي المحلي، إحنا بنحكي مع الدكتور أمين قبل قليل من الأزمات اللي موجودة، مثلا أزمة السولار والبنزين وارتفاع الأسعار، الحكومة دان من طين ودان من عجين، وضوع هاي سمعته قبل شوي إضراب الأطباء والصيادلة والأشعة والمختبرات والمهندسين، ولا والحكومة دان من طين ودان من عجين. هذه في هذا الوقت إحنا فتح مشغولة بانتخاباتها، وتلفزيون فلسطين 24 ساعة تغطية لتلفزيون فتح شغال تغطية المؤتمر، حماس مشغولة في الاغتيالات ومش قادرة ترد ووضعها صعب، وميلي دونوف بيحكي عليها، يعني صورة وانتخاباتها طبعا والداخلية، البلد والمواطن ضايع ولا حدا سائل فيه، أكل شرب أخذ راتب ما أخذش راتب، إحنا أبواب عيد مش أبواب عيد، هاي صورة واقعية لا من لف ولا من دور. دكتور جهاد حرب يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك صباح جميع المستمعين والسماعات.
0: مش عارف هو أنا مبالغ ولا هذا تشخيص واقعي،
4: يعني الأمور دائما مش على قد الإيد أحيانا، لكن الظروف هناك مسألتين رئيسيتين. مثل الأولى الظروف العامة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وهي ظروف صعبة في كل المجالات الحياتية والسياسية أيضا، بالإضافة إلى أنه هذه المؤتمرات ضرورية من أجل معرفة خاصة حركة فتح، بالإضافة إلى حركة حماس ومتنظمة الأكبران، إجراء الانتخابات فيهما مهم لمعرفة الأشخاص والقيادات الرئيسية التي ستقود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. وبالتالي إجراء الانتخابات أو انتخاب يعني إجراء مؤتمر لحركة فتح وهي تقود الشعب الفلسطيني ومنظمة التحية على مدار سنوات طويلة يأخذ اهتمام كبير لدى الجمهور الفلسطيني ولدى المجتمع الدولي أيضا.
0: نعم،
4: حتى على المجتمع الدولي ينظرون إلى من هم الأشخاص الذين سيكونون في قيادة الشعب الفلسطيني للسنوات القادمة. وبالتالي الاهتمام سواء من تلفزيون فلسطين أو من غيره من المحطات المحلية الفلسطينية والدولية، لأنه شاهدنا كثير من الصحفيين الأجانب الذين يريدون فهم ما يجري في هذا المؤتمر. وبالتالي الأهمية الكبيرة التي ركز عليها هذا المؤتمر تتعلق بمكانة حركة فتح في قيادة الشعب الفلسطيني، لذلك أغلب الناس بالأمس سهروا من أجل معرفة من سيكون في قيادة هذه الحركة.
0: بنظرك التغيير اللي قادم في حركة فتح، أولا في تغيير بنظرك أنت، يعني قراءة أولية للنتائج الأسماء اللي ظهرت، يعني في ناس جداد جايين على المركزية وفي ناس أسماء وازنة يبدو خرجت من المركزية بكير ممكن نحكي، لكن بشكل عام أستاذ جهاد حرب انعكاساتها، يعني هل في حكومة جديدة؟ هل حركة فتح بالتغيير هذا ممكن يكون في رؤية جديدة في تغيير، ولا لا عفوا الحركة واضحة في نهجها، وطالما الرئيس موجود ونهجه موجود الأعضاء الموجودين سينفذوا هاي السياسة، ولا في تغيير جديد ممكن نلاقي أقرب ممكن لشيء ما كنا متوقعينه أقرب للشارع، ولا شو رأيك؟
4: يعني في ظني أنه تغيرات داخل اللجنة المركزية على مستوى الأسماء، نعم يبدو أنه في هناك عودة أسماء جديدة أو عودة لأسماء من قطاعات ذات أهمية في حركة الفتح، مثلا مثل الأسرة
0: صحيح.
4: لدينا اثنان
0: انحسم أمرهم أستاذ جهاد، انحسم أمرهم
4: الأسماء حتى الآن. نعم، بالأرقام التي يتم توزيعها حتى الآن، مثل زكريا الزبيدي وتيسير البرديني، وهم مرشحي كانوا محسوبين أو مرشحين معتمدين من الأسرى الفلسطينيين. نعم. قد فازوا وهم موجود أسماءهم وأرقام مرتفعة، بالتالي نحن نرى بأنه هناك تغير.
0: مروان البرغوثي رقم واحد، مروان البرغوثي حسب المعلومات الأولية رقم واحد، بعدين ماجد فرج، جبريل رجوب، حسين الشيخ، ليلى غنام، محمود العلول، توفيق الطراوي، ياسر عباس، تيسير البرديني، زكريا زبيدي، أحمد أبوهولي، أحمد حلس، عدنان غيث، موسى أبو زيد، دلال سلامة، محمد البنري، إياد صافي، ومحمد الشي. هاي آخر أسماء شبه يعني حسم أمرها حسب المعلومات الأولية تقريبا يعني.
4: نعم، هذه الأسماء المتداولة الآن، وبالتالي نحن نتحدث عن على الأغلب أنه لا يوجد تغير، لأنه يبدو أنه انتهى الفرز، العدوى الفرز. نعم. في المقاطعة، مع كل الأماكن التي جرى فيها انتخابات، لبنان وغزة والقاهرة بالإضافة إلى رام الله. تحتاج إلى قراءة فيما يتعلق بالمتغيرات. هناك على سبيل المثال الشباب، إذا جاز التعبير، بالتالي الأعمار الأقل في هذه اللجنة المركزية أعتقد أنها مهمة، مثلا إياد صافي، زكريا الزبيدي، عدنان غيث، يحسبون على الشباب
0: صحيح
4: أكثر من الآخر، وهو في أعمار صغيرة. كان لدينا فقط واحد في هذه الأعمار هو صبر الصيدم، خرج ولكن دخل ثلاثة منهم
0: صحيح.
4: ثلاثة من الشباب. النساء في هذه المرة انتخبوا اثنتان،
0: ليلى غنام
4: ودلال سلامة، وبالتالي صحيح. نحن نتحدث عن تغير داخل حركة فتح. حركة فتح انتخبت لأول مرة امرأة في عام 89، وفي عام 2009 لم ينتخب امرأة في اللجنة المركزية، عام 2016 كانت امرأة، اليوم اثنتان، وبالتالي هذا يعني ربما تطور مهم داخل حركة فتح فيما يتعلق بنظرة للنساء أو لانتخاب النساء في قيادة الحركة. هذه من الملاحظات الأولية.
0: بالمقابل في أسماء وازنة أستاذ روح، صبري صيدم طلع، سمير الرفاعي، عزام الأحمد، عباس زكي، روحي فتوح، إسماعيل جبر، هاي حسب المعلومات الأولية خارج القائمة.
4: نعم، برضو أسماء واضح جداً. أنه هناك تغير مهم داخل اللجنة المركزية لحركة فتح. نحن نتحدث عن جدد، ماجد فرج، ليلى غنام، ياسر عباس، يسير برديني، زكريا زبيدي، أحمد أبو خولي، عدنان غيث، موسى أبو زيد، إياد صافي، يعني بمعنى أرقام عدد مهم من الأسماء الجديدة، أعتقد ثمانية أسماء، ونحن نتحدث يعني بمعنى آخر عن حوالي 45% من اللجنة المركزية جدد، وهذا كان متوقع أن يصل إلى 50%. هذا يعني أنه في هناك تجديد في قيادة الحركة، تشبيب وتجديد إذا جاز التعبير. متوسط أعمار أعضاء اللجنة المركزية قبل إجراء المؤتمر كان 72 سنة، أعتقد اليوم سيكون في الستينات.
0: طيب،
4: وهذا السؤال
0: أستاذ جهاد حرب، إيش التوقع التغير اللي تتوقعه بحركة فتح؟ هل إحنا رايحين على حكومة جديدة؟ هل رايحين على إجراءات مثلا تدعم الحكومة بموضوع الشفافية، المساءلة؟ هل بتتوقع يكون في تعزيز أكثر للمقاومة الشعبية؟ وين رايحة فتح بعد هاي المدة الطويلة وبعد هاي الانتخابات اللي على رأيك يعني أنت بدنا تقول حظيت بكل هذا الاهتمام؟ شئنا ما بينا، مثل ما انت قلت، فتح تقود الحكومة، تقود السلطة، تقود منظمة التحرير، النهج ذاته ولا لا في شيء جديد؟
4: نعم، التغير ربما يكون في المنهج، بمعنى أدوات العمل الفلسطيني قد تتغير قليلا عما كانت عليه خلال الفترة الماضية. البرنامج السياسي لا تغير عليه، وكان واضحا، وهو خيار خيار حل الدولتين، لكن أدوات حركة فتح قد تتغير. ما زلنا نقرأ التحولات التي جرت هذا الصباح في قيادة حركة فتح، لكن أنا دعني أقول بأنه هناك تحديات أمام هذه القيادة تتعلق بالمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يتطلب تغيير في الأدوات المتعلقة بعملية المواجهة. هذه الأدوات قد تكون ووسائل العمل قد تكون أقرب إلى المقاومة الشعبية أو تفعيل المقاومة الشعبية. فيما يتعلق بالحكومة، لا أعتقد أنه تغير جوهري سيكون فيما يتعلق بالحكومة وعملها، لأن التغيرات الجوهرية في عمل الحكومة تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى أدوات، وهنا لا أعتقد أنه في الظرف الحالي هناك رغبة لدى الرئيس الفلسطيني لإحداث تغيير في الحكومة الفلسطينية، على الرغم من أن المتطلبات اليوم تحتاج إلى تغيير في أدوات العمل الحكومي، لأن الأزمة التي تعيشها الحكومة وطبعا الشعب الفلسطيني هي واسعة وكبيرة، وتحتاج إلى أيضا تغيير في أدوات الحكومة حتى تتمكن من الإقلاع على الأقل على المستوى الشعبي في ظل ظروف غاية في الصعوبة تواجهها الحكومة الفلسطينية نتيجة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، وأنت بتتحدث حول هذا الموضوع، خلينا نميل على الوضع الحكومي، الإضرابات. أنا قرأت لك مقال وشفت لك أكثر من مقابلة، منطق اللي بيصير معهم حق النقابات يضربوا المواطن، بيقول لك بالآخر أنا مش قادر أخذ دواء، مش قادر ألاقي مستوصف يستقبلني، مش المهندسين معطلين، المعلمين بيداوموا أو يومين عطلة، يعني الوضع الداخلي أستاذ، الوضع الداخلي كيف بتقرأه؟
4: فيما يتعلق بالإضرابات، الإضرابات ينبغي أن تأخذ بالاعتبار أن الغاية من الخدمات هي المواطن الفلسطيني، وفي ظل ضعف قدرة الحكومة الفلسطينية على تلبية احتياجات المواطنين نتيجة الأزمة التي تعيشها السلطة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، بمعنى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في خنق السلطة الفلسطينية، يصبح التأثير على المواطن وليست على الحكومة التي لن تستطيع تقديم أي امتيازات أو إضافات أو حتى رواتب كاملة، وبالتالي أي إضراب سيكون أضراره على المواطن أكثر من الحكومة التي لن تستطيع تلبية احتياجات أو تلبية طلبات النقابات. الأمر الذي يتطلب حوارا جديا وجوهريا تتعلق بكيفية الخروج من الأزمة للشعب الفلسطيني، وليست لمطالب نقابة هنا أو هناك، تحتاج إلى حوار جماعي بين الحكومة والنقابات والقطاع الخاص، ممثلي القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، للوصول لحلول تتعلق بحل الأزمة الكلية، وليست أزمة نقابة هنا أو نقابة هناك، اتحاد هنا أو اتحاد هناك.
0: طب إذا النقابات بتقول لك إحنا الحكومة ما بترد علينا، الحكومة مش سهلة، الحكومة بتقعدش معانا، كل بياناتنا وكل تهديداتنا، نقيب الأطباء بقول لك يا عمي إحنا بنحكي بنحاول بس ما فيش نتيجة، طب ليش الحكومة ما بترد؟ ولا بنظرك لا الحكومة ما معها شيء تقدمه؟
4: نعم، هذه المشكلة الرئيسية. نحن نتحدث قراءتي للواقع القائم أن الحكومة ليست لديها أموال نتيجة الحصار التي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، نحن نعتمد على المخاصة أي على الأموال الشعب الفلسطيني التي تحصلها الحكومة الإسرائيلية، سواء ضريبة القيمة المضافة التي نشتري البضائع من إسرائيل أو الضرائب الأخرى والجمارك التي تجبيها إسرائيل في الموانئ الإسرائيلية نيابة عن السلطة الفلسطينية للمواد المستوردة، وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لصرف أي أموال. عندما تطالب النقابات على سبيل المثال بصرف كامل المبلغ أي كامل الراتب، لن يكون هناك ممكن لدى الحكومة الفلسطينية. لذلك عندما نتحدث عن الحوار نتحدث عن آليات مساعدة بعضنا البعض، لتجاوز هذه الأزمة، الأزمة العميقة التي تواجه الفلسطينيين. الأهم هو حصول المواطن الفلسطيني على الدواء، الأهم أن يحصل على العلاج، الأهم أن يحصل على تعليم أبنائه، وليست تتعلق اليوم في أهمية الحصول على مطالب أو على مطالب جديدة أو على امتيازات لنقابهن أو هناك
0: مكاسب نسميها.
4: عندما نطالب بشغلات جديدة نعم، لأنه فيما يتعلق بموضوع الإضرابات، وعندما نتحدث عن أن هناك مطالب واتفاقات كانت موقعة مع حكومات سابقة، ونحن ندرك تماما أن الحكومات السابقة وقعت مع النقابات اتفاقات وهي ترحل أو هي على طريق الخروج من الحكومة، رحلت أزمات. بالتالي نحن نريد أو أنا أقول نحتاج إلى أن يكون هناك قراءة معمقة من قبل الأطراف المختلفة لحياة المواطن الفلسطيني، ليست للقطاعات أو الاحتياجات القطاعات التي تضرب هنا أو هناك. مع احترامنا لكل هذه القطاعات واحتياجاتها ونحن ندرك تماما ذلك، لكن في الأزمات التي تجري عندما تكون هناك أزمة وطنية الجميع يتكاتف. الوحدة الوطنية لا تعني فقط بين الفصائل الفلسطينية أو بين الفصائل السياسية، إنما أيضا بين القطاعات المختلفة من أجل تحقيق خدمة المواطنين، جميع من هم موجودين سواء الحكومة أو النقابات أو القطاع الخاص أو حتى مؤسسات المجتمع المدني، غايتها الرئيسية هي تلبية احتياجات المواطنين ورضا المواطنين، وليس فقط تلبية احتياجات القطاع أو المجموعة التي أنتمي إليها بغض النظر عن ظروف القطاعات الأخرى أو المجتمع الفلسطيني.
0: أنا بعرف عندك مقابلة، لكن عندي سؤال سريع. ماذا لو تم تحويل أموال المقاصة من ترامب لمجلس السلام في غزة كما ورد في خبر نشرته رويترز؟ هذا يمكن بنظرك يكون نقطة إيجابية ولا سلبية؟
4: لا أعتقد أنها إيجابية، هي نقطة سلبية، لأنه هذا يعني تحكم جديد في حياة المواطنين الفلسطينيين وتعزيز وصاية دولية على الشعب الفلسطيني، وأيضا خرق للاتفاقات وهي خروقات كبيرة من قبل إسرائيل لأي اتفاقيات موجودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. لكن هذا يعني أن أموال الفلسطينيين ستصبح عليها وصاية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتصرف في أموال الفلسطينيين كما يشاء في قطاع غزة.
0: والسؤال الأخير أيضا بالنسبة لنتائج انتخابات حماس السرية حتى الآن، أرجو أن تسأل ضيفك، هل حماس باتت لاعب غير مؤثر في الساحة السياسية الدولية في ظل الاغتيالات وعدم قدرتها على الرد؟ هل نحن أمام نموذج مشابه لحزب الله في فترة معينة فقد كل تأثيره السياسي ولم يعد أحد يهتم بما يقول؟
4: لا، دعنا أقول تأثير حركة حماس على المستوى الدولي هذا مبالغ فيه، لكن حركة حماس لديها تأثير في حياة الفلسطينيين، هي ما زالت تسيطر وتحكم في قطاع غزة أو على الشق الموجود في الفلسطينيين في قطاع غزة. نحن نترقب من سيكون قائد حركة حماس الجديد أي رئيس المكتب السياسي، والتوجهات التي سيرسمها فيما يتعلق في الشأن الداخلي في الحوار الوطني الفلسطيني، فيما يتعلق بالحكم في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاقيات التي جرت أو مدى تنفيذ الاتفاقيات، والشكل الذي ستتخذ حركة حماس في سياساتها المستقبلية، هذا ما زال في محل ترقب. وبالتالي لا يستطيع أحد الحكم اليوم قبل أن يكون هناك معرفة بالأشخاص أو بشخص رئيس المكتب السياسي، لأنه يؤثر في التوجهات الرئيسية لعمل حركة حماس على الصعيد الفلسطيني وكذلك على صعيد القبول العربي، مع أن حركة حماس اليوم تتعرض لضغط عربي كبير بعد الحرب في قطاع غزة وكذلك الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
0: الله يسعد صباحك، شكرا أستاذ جهاد حرب، يومك سعيد، تحية طيبة من راديو حياة، أهلا بك. امبارح كان في أو أول امبارح كان في خطاب للرئيس وسمعنا بكثير من ردود الأفعال، لكن الرئيس تحدث عن موضوع الأزمة المالية وتحدث عن الرواتب وتحدث عن المقاصة. خلينا نسمع ماذا قال.
5: بتعرفوا كلكم او معظمكم اللي بياخذوا رواتب ندفع احيانا 30% من الراتب. وين صارت هاي 40%؟ اذا تحسنت امور رئيس الوزراء، وهذا اذا صار يعني في مستوى الغنى بدفع 50%. ما فيش. طب الى متى؟ واصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا. والاخوات والاخوة، ان استمرار احتجاز اموال الشعب الفلسطيني والتي تجاوزت حتى الان، تجاوزت حتى الان 5 مليارات دولار، والله دولة نفطية ما بتتحمل هذا حتى نحن نتحمل 5 مليار دولار، وهي كلها بدها تنصرف على الموظفين وعلى الأسرى وعلى غيرهم وغيرهم وباقي المصاريف. لكن إسرائيل تحتجز هذه الأموال، واتخاذ إجراءات لحصار الاقتصاد الفلسطيني يمثلان قرصنة مالية غير مسموحة.

0: الخطاب اللي ألقاه في افتتاح المؤتمر الثامن لحركة فتح، تحدث فيه كثير من الأمور، تحدث عن المقاصة وحجوز أموال الشعب الفلسطيني، وتحدث عن الفساد وعن الترتيبات الداخلية لحركة فتح وغيرها من القضايا. إخواننا، في خبر منتشر من يوم الأربعاء أو الخميس عن نسميها اختفاء الشاب يزن الحناوي. يزن الحناوي وعائلته نزلت مناشدات، وحتى الآن ما في تفاصيل كثيرة. معنا على الهواء مباشرة الأستاذ محمود الحناوي، وهو خال الشاب يزن. يسعد صباحك.
1: صباح الخير أستاذ سامر،
0: كيف حالك؟ إن شاء الله بخير أخي محمود.
1: الحمد لله رب العالمين. يسعد صباحك.
0: شو القصة؟
1: القصة يزن خرج من البيت مساء الأربعاء حوالي الساعة 6. تواصلنا معه حوالي الساعة 9:10، جواله مغلق. فبدايتها أخذنا الموضوع طبيعي، تأخر كتير تعرف كيف، شوية قلق. تاني يوم ما رجعش على البيت، نزلنا المناشدة اللي انت حضرتك شفتها انت، بلغنا
0: الأجهزة الأمنية، بلغتوها الأجهزة الأمنية
1: كاملة صحيح، وقدمنا بلاغ عند المباحث، بلاغ رسمي بفقدانه، وبلغنا الارتباط الفلسطيني، وبتابع معهم من يوم الخميس مساء المساء لغاية من 5 دقائق آخر تليفون حكيته مع الارتباط. لحد الآن بيقول لي قيد الفحص، يعني ما فيش أي خبر عنه لحد الآن، مش معروف هو عند الطرف الآخر ولا شو صاير معاه، ما فيش أي خبر نهائي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يعني بين قوسين، توقعات إيش ممكن تكون؟
1: ما هو الواحد هون مش عارف شو يتوقع، لأنه يزن ما فيش عنده أي أعداء، يعني خلينا نحكي ما فيش عنده أي مشاكل، ما إلوش أي فعاليات، خلينا نحكي ما عندوش أي إشي. فالواحد مش عارف بإيش يفكر أو بإيش يحط.
0: قديش عمره؟ قدي عمره ليزن؟
1: عمره 26 سنة.
0: متزوج؟
1: لا أعزب.
0: شو بيشتغل؟
1: بيشتغل هو بالأصل منجد كنب، بس بآخر فترة كان الشغل عنده ضعيف وكان قاعد عن الشغل.
0: الله المستعان يا رب. طيب رسالة العائلة شو بتقول؟ شو ممكن نساعده؟
1: احنا بنناشد الجميع، يعني نشرنا على جميع المواقع التواصل، بلغنا الأجهزة، أي حد بيعرف عنه أي معلومة يعني ما يخبيهاش، إذا حد شافه بموقع بمكان ما بين يوم مساء الأربعاء لليوم، إذا حد شافه إحنا نشرنا صوره يعني على أوسع نطاق، عرفت علي؟ وما زلنا بننشر فيها، يعني المساعدة من الجمهور، من الناس، من اللي حوالينا، إنه برضه ينشروا معنا، بركي إن شاء الله إجت معلومة هيك تريح البال شوية صغيرة.
0: الله يلطف فيه يا رب، الله يرده سالم غانم. يعني إحنا براديو حياة منعلي صوتنا ومنقول إنه وقوفا إلى جانب عائلة الحناوي، يعني إن شاء الله إنه يكون في حدا يقدر يقدم معلومة. وسؤال أحد الإخوة بيسأل، سألته بين قوسين الهموكيد أو مؤسسة العلاقة ممكن يكون معتقل عند الاحتلال؟
1: صحيح، الهموكيد هلأ بلغنا من شوية حكينا معهم، لأنه يوم الخميس الجمعة والسبت تعرف كيف فيش يكونوا مجهزين،
0: يعني احتمال للأسف وارد يكون معتقل عند الاحتلال، هذا خيار وارد،
1: هذا ممكن.
0: نعم
1: ممكن، بس لحد الآن احنا كنا نتواصل مع الارتباط.
0: نعم
1: حكينا مع الهموكيل، حكولنا صباح الأحد
0: إن شاء الله يكون الجواب الصافي اليوم بإذن الله. يعني للأسف الله. صرنا نقول يكون معتقل، ولا لا سمح الله يكون متعرض لقصة أكبر من هيك. أما أمنا
1: إشي أهون من إشي، إشي أهون من
0: إشي، أهون من إشي في ظل الظرف اللي احنا
1: سليمة.
0: عفوا، ما في الحمد لله مشاكل عائلية، ما في أي شيء
1: ابدا ابدا
0: الحمد لله
1: ابدا، يعني هذا الاحتمال انا قايمه من راسي الصراحه
0: يا سيدي. الحمد لله، المهم يكون بخير ونطمن عليه وتطمنوا عليه وتطمننا عليه اول باول باذن الله
1: يا رب
0: العالمين.
1: يا رب الله يجزيكم الف خير.
0: الله يرضى عليك اخي محمود، احنا معك اول باول باذن الله.
1: شكرا لك. شكرا
0: تحياتي. تحياتي ان شاء الله. ان شاء الله، اهلا بك.

0: أبو عمر، شو تعليقك؟ شو ممكن يكون الوضع؟
1: قبل أسبوع كان في شاب مفقود من مخيم بلاطة، وأيضا تبين بعد 3 أيام. طبعا لما يكون أحيانا فترة الانقطاع جمعة سبت نهاية خميس، طبعا بسبب أنه بيكون أحيانا الارتباط الجهات الإسرائيلية ما بتكون مداومة لهم أكيد ولا سجون، بيكون في يعني ضعف في أخذ المعلومة، فيبدو أنه ممكن فترة الانقطاع بالنسبة للحناوي كانت في هذه الأيام، بتعرف السبت بيكونش مداومين للمؤسسات الحقوقية لا الصليب الأحمر ولا بيكون الهموكيد، بتلاقي حين بتأخر المعلومة. إن شاء الله اليوم الأحد مدام دومت المؤسسات داخل أخضر يكون في معلومات عن الناس إذا كان عند الإسرائيليين. طبعا تبين أن الشاب من بلاطة أيضا كان داخل الحطب بيشتغل فاعتقل على الحاجز.
0: نعم اعتقل على الحاجز وتبين أنه معتقل. طب وهي برضو إحنا بدنا صراحة نحاول في كمان للأسف كمان إعلان عن شاب مفقود حسب البيان اللي نازل على السوشيال ميديا، بس نشوف إذا أهله وافقوا إنهم يطلعوا معنا، بدنا منهم دقيقة.
1: وطالب إعلام طبعا
0: رسميا المعلومة أبو عمر عندك؟
1: نعم هو طالب إعلام في جامعة القدس المفتوحة
0: اللي هو عمر يونس مصطفى أبو عمر.
1: نعم.
0: عمر يونس دبور هيك بالضبط، مفقود من يوم الخميس. إحنا بنحاول نتواصل مع عائلته بناء على الرقم اللي موجود، بناء على الرقم الموجود إن شاء الله يكون إنه أموره بينت ويكون بخير بإذن الله. إذن في عنا شابين مفقودين، معنا مين والده؟ طيب مثل ما ذكرنا إحنا حكينا عن الشاب يزن الحناوي اللي مفقود من يوم الأربعاء، وأيضا في إعلان عن شاب عمر يونس مصطفى أبو عمر، عمر يونس دبور أيضا مفقود. معنا على الهواء مباشرة أحد أقاربه، صباح الخير.
2: والده
0: انت والده الاستاذ يونس؟
2: نعم صحيح.
0: صباح الخير استاذ يونس.
2: الله يسعد صباحك صباح المشاهدين.
0: احنا معنا في الاستديو الدكتور امين ابو ورده، ويبدو هو بيعرف عمر اللي دارس اعلام او بدرس اعلام.
2: علاقات
0: شو القصه؟
2: والله كالعاده يوم 13 الشهر قال يا ابا في عندي دوره، في عندي جماعه.
0: في ايش؟
2: في عنده دورة في رام الله. بعرفش يعني كالعادة. فكانت الساعة 4:30 العصر. كان بقول له يا ابو ليش طب متأخر؟ كان بدهم يودوا لي تاكسي على دوارة هنا بوس على حوارة. اتصلنا على شاب، هو اتفق على شاب وصلوا لدوار عنابوس هذا في 13 الشهر يوم الأربعاء الساعة 5:30 تقريبا، 5:30 وطلع على رام الله، على ثبت انه طالع على رام الله. يعني احنا بنعرف من انا وامه بنعرف انه طلع على رام الله.
0: ما قال لك، ما قال لك عند مين الدورة، مين المركز؟
2: ما حكاش ولا لا رايحة ولا جاي يعني.
0: نعم.
2: ما له أي يعني، عمره ما كذب علينا ولا لف ولا دار معنا. الظروف المادية على جميع الصعبين، وبعرفش يعني اللي فيه خير ربنا يجيبه.
0: طيب من يوم هلا اليوم مع مين تواصلت أستاذ يونس؟
2: تواصلنا مع الأجهزة الأمنية والارتباط العسكري، خلينا أشعل مع الجرائم الإلكترونية.
0: طيب شو قالوا لك؟ شو قالوا لك؟
2: والله قالوا لنا إن شاء الله خير، إحنا بنرد لكم جواب وهينا بنستنى.
0: هل حاولت تسأل إن كان معتقل عند الاحتلال الإسرائيلي؟
2: والله الشباب اللي زي أقبالك ما قصروا جميعهم يعني. يعني الليلة ضلينا للساعة 3 الصبح تقريبا 4، وإحنا اتصلنا.
0: أنت سكان عنابوس صح؟
2: إيه لا أنا سكان جماعين.
0: جماعين آسف جماعين. برضو نفس السؤال ده أسأله إليك، كنت سأله للضيف اللي قبلك، ما فيش مشاكل عائلية عفوا أستاذ؟ فيش
2: إشي؟ لا الحمد لله شكر الله. لا الوضع المادي أنا قلت لك، الوضع المادي الحمد لله يعني مفطورة.
0: يعني توقعك ممكن نزل على الداخل يشتغل بناء على هاي القصة؟ ممكن يكون
2: والله أنا يعني
0: وارد هذا الخيار؟
2: هذا الخيار مش وارد بالمرة. أنا عندي دراسة دراسته عندي إياها بكنوز الدنيا، فعندي مرفوض الشغل في الداخل، مش لأنه يعني لأنه بده يدرس.
0: الله يرده سالم غانم يا رب العالمين. إن شاء الله إنه اليوم برضو الأمن برد لك جواب، والارتباط ممكن يكون سأل عنه، وإنت برضو أعتقد ممكن تسأل مؤسسة هموكيد، لأنه هاي مؤسسة بتقدر تجيب تفاصيل، إلا تكون حضرتك أو حدا من الأقارب دلك عليها، برضو ممكن يوم يجيبوا لك إن كان معتقل لدى الاحتلال أو لا. فإن شاء الله رب العالمين ربنا بلطف فيك بإذن الله.
2: هاي إسرائيلية أو شركة إسرائيلية؟
0: مؤسسة إسرائيلية يعني هموكيد اسمها، مؤسسة هموكيد. هلا بحاول أوفر رقمها وبتواصل معك وبعطيك إياه إذا مش متوفر بين إيديك، هي يعني ممكن تعطيك جواب خلال فترة 24 ساعة إن كان معتقل لدى الاحتلال أو لا، يعني من التجارب السابقة عندها قدرة إنها توصل لهاي المعلومة.
2: ربنا
0: الله يلطف فيكم ويرد سالم غانم. الله يسعد أوقاتك أستاذ يونس، أهلا بيك. أهلا أهلا بيك. أهلا أهلا حياك. كان الله في العون الناس على هذا يعني البلوى، لا شك إنه الأمر مش سهل. يعني هي اثنين شابين مفقودين حتى الآن، لكن الله يلطف فيهم ويردهم سالمين غانمين. إن شاء الله الأهل بتطمنوا عليهم أول بأول. شكرا للإخوة اللي بعتوا رقمها، مكيد ومتوفر معي، لكن أفضل إنه برضو إذا في أرقام تانية في أكثر من رقم رح نتواصل مع الأهل ونمدهم فيه، وإذا أي تفاصيل من الأجهزة الأمنية الارتباط بيقدر يعني يطمننا، إحنا برضو نطمن الناس ياريت، حتى يكون هذا الأمر يعني قد حسم بالطريقة الإيجابية وعلى الأقل اطمنت العائلات.
1: الاحتلال يغلق منذ ساعات الصباح حاجز بيت فريك، وهذا أدى إلى أزمة كبيرة، طابور قد يتجاوز 2 كيلو لمواطني بيت دجن وبيت فريك بالتوجه لنابلس. الآن الأمر مغلق أمامهم للوقوف على ما يجري على هذا الحاجز وأثر ذلك على الطلاب والعمال والموظفين. معنا السيد أبو حامد أبو ثابت، رئيس لجنة التجار حسبة نابلس، وهو من سكان بلدة بيت دجن. أبو حامد صباح الخير.
3: صباح النور، الله يصبك مع نور النبي.
1: الله يعينكم على هذا الحاجز.
3: آمين اللهم آمين.
1: الله يعينكم على هذا الحاجز.
3: يعني شمأتا
1: كيف الوضع
3: يعني حسن؟ والله على بعد أكثر من 2 كيلو السيارات ثلاث صيدات اللي بدها تموت على بابتها هسه، كان موظفين كان طلاب كان عمال كان تجار، الكل واقف من كل حول ولا قوة إلا بالله في هذا الموقف.
1: نعم يعني أبو حامد، يعني مغلق بالكامل ولا بدخله ببطء؟
3: ولا شايف بتحرك شيء ولا شيء إلا سيارات المستوطنين طالعة هاي بتتحرك. أما عندنا والله ما شايف شيء.
1: دخول وخروج يعني مغلق
3: لأن على بعد 2 كيلو أنا واقف.
1: 2 كيلو
3: مش عارف يعني شو في قدام مش عارف.
1: طيب وبينهم طبعا زي ما كل الطلاب عندهم امتحانات وموظفين
3: ولا موظفين طلاب وموظفين بنوك وموظفين رام الله حتى وطلاب على المدارس الكل واقف.
1: الله يعينكم الله يعين.
3: والله
1: طبعا دخول وخروج ممنوع الحاجز.
3: اكيد اكيد
1: على الصيدين.
3: ما في شيء مش حركة اللي تروح ديجي يعني تكون
1: مش عارف شو السبب يعني غريبه
3: يعني
0: مش
3: غريب عليهم
0: هذول. نعم كان
1: الله المستعان الله المستعان. الله يعينكم الله يعينكم.
0: اذا مغلق الحاجز بشكل كامل.
3: نعم صحيح.
0: نعم ان شاء الله ربنا بيحفظكم من كل شر وكل سوء.
3: الله يرضى عليك.
0: شكرا شكرا استاذ رزق ابو ثابت، تحياتي
3: لك.
0: اهلا بك.
3: الله اهلا
0: طب اذا في مجال انا ولا صعب نطلع فاصل؟ في مجال ناخذ تليفون؟ فيش مجال. طيب خلينا ناخذ كنت واعد اخونا جواد ابو زنط اخذ منه مداخله ممكن بعد الفاصل، يا ريت اللي بضل يسمعنا يضل يسمعنا لانه مناشده بالغه الاهميه، او لا خلينا اجلها لبكره، خلاص من اجلها لبكره اذا هو سامعني هلا. انا معني الناس تكون في ذروه الاستماع، مناشده منه اكيد بتعرفوا قصته وضعه الصحي بصراحة، هو وعنده أخت وكان له أخ توفاه الله عبد الحميد، عندهم مرض الجلد الفقاعي وهذا الأمر يعني أرهقهم صحيا ونزيف دائم ومرض وحالة صعبة جدا، إضافة للتكلفة العالية جدا للشاش الخاص اللي بيلزمهم كل غيار دكتور أتوقع بقيمة 700 شيكل، أتوقع رقم كبير كبير يعني، ونوع خاص ومش متوفر، وأرهقت العائلة بشكل كتير كبير. إحنا بكرة رح نسمع، خلاص مش اليوم، بكرة إن شاء الله نسمع.
1: أنا زرتهم بالبيت قبل.
0: أنت زرتهم؟ آه
1: نعم. بحاجة إلى يعني عناية متميزة للأسف وتكلفة عالية.
0: خلاص بكرة، بكرة إن شاء الله أخونا جواد اسمح لنا نأجل اللقاء لبكرة، وخلينا نطلع بفاصل.
4: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الساعة الآن 8:00 صباحا. وأول

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: بابا.
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم من جديد مستمعينا الكرام، وصباح الخير لمن يسمعنا عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. نتابع وإياكم آخر التفاصيل، الأخبار الميدانية وأيضا تطورات في ظل تعاظم اعتداءات المستوطنين، وفي هذه الدقائق مئات المستوطنين يغلقون الطريق قرب مفرق سنجل الشمالي، وبالتالي المواطنين اللي طالعين على رام الله ينتبهوا للمواصلات. فورا ننتقل لزميلنا العزيز لؤي حجازي من قطاع غزة. لؤي، آخر التفاصيل الميدانية، وفي ظل أيضا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الاغتيالات، وبرجع بقول على رأسها عز الدين الحداد وهو القائد في كتائب القسام، قائد العام لكتائب القسام، اغتالوا الاحتلال الإسرائيلي، وحسب كثير من المحللين هذا تصعيد إسرائيلي، حسب التقديرات يشير إلى إمكانية عودة الحرب إلى غزة، وكأنها الحرب وقفت. أنا بنظري الحرب ما وقفت، وبالعكس الاحتلال الإسرائيلي بيستغل الصمت والتواطؤ لارتكاب المزيد من الجرائم في غزة والمزيد من الاغتيالات. صباح الخير لؤي.
1: سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام والمتابعين عبر البث المباشر.
0: تحياتي. يعني اغتيال القائد العام لكتائب القسام، الاحتلال الإسرائيلي ماضي في اغتيالاته في قطاع غزة، وفي بعده أيضا استشهد أناس آخرين، وبالتالي الوضع الميداني في غزة واضح أنه في تصعيد مستمر.
1: يعني فعليا سامر نتحدث عن حوالي 16 شهيد خلال 48 ساعة في قطاع غزة، رقم نوعا ما يعني كبير بالنسبة لأهالي قطاع غزة منذ بداية وقت إطلاق النار. كنا طبعا هذه الأرقام كانت قليلة أيام الحرب، كنا نحصي 400 و500 شهيد في الليلة الواحدة، ولكن عندما نتحدث عن حوالي 16 شهيد في 48 ساعة فهي حصيلة ثقيلة على قطاع غزة. طبعا كان هناك استهدافات متعددة وعمليات اغتيال متعددة في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، من أبرزها كان اغتيال القائد العام لكتائب القسام أبو صهيب الحداد، طبعا ارتقى مع زوجته وابنته ليلتحق أيضا بابنيه الشهيدين اللي ارتقيا سابقا يعني بجرائم الاحتلال على قطاع غزة. أما خلال 24 ساعة الماضية سامر كان هناك 3 شهداء في قطاع غزة، شهيدين في قصف سيارة في منطقة غرب مدينة غزة، وهذا طبعا يؤكد أن الاحتلال يركز الآن فعليا على عمليات الاغتيال، ويتم استهداف سواء الناس داخل البيوت أو في المركبات أو حتى مجموعة المواطنين اللي موجودين أحيانا بيكونوا مارة في الشوارع أو متوقفين في الشوارع. وبالتالي نتحدث أنه يبدو بأن الاحتلال فعل ما كان يلوح به سابقا من عمليات اغتيال مركزة، ولكن يبدو هذه العمليات يعني مجنونة جدا وتسير بوتيرة متسارعة. خلال يعني أقل من 48 ساعة كان هناك 3 عمليات اغتيال مركزة، من بينها قائد كتائب القسام، وبالأمس سيارة مدنية في غرب مدينة غزة. أيضا هناك كان شهيد في جباليا شمال القطاع، وبالتالي نتحدث عن 16 شهيد. أضف إلى ذلك سامر كان بالأمس هناك ارتقاء شهيد بفعل انهيار منزل، كان هذا المنزل طبعا مدمر سابقا ومقصوص سابقا، ولكن الناس كانت تقطن فيه لأنه ما فيش بدائل. يبدو مع عمليات القصف المتتالية في المحيط هذا المنزل و يعني الأوضاع اللي بيعيشها أهالي قطاع غزة، انهار هذا المنزل، لم يتمكن هذا المنزل من الصمود أكثر فانهار على ساكنيه. ارتقى شهيد بانهيار هذا المنزل للأسف في مدينة غزة، وبالتالي نتحدث أنه مجمل أعداد الشهداء بسبب الانهيارات التي صارت منذ بداية الحرب حتى اللحظة حوالي 30 شهيد ارتقوا بسبب انهيار المنازل الآية للسقوط، والتي يقطنها الناس للأسف لأنه لا يوجد أي بدائل لديهم.
0: نعم، وإحنا بنتحدث عن عملية الاغتيال هاي تحديدا، الاحتلال كتير مهتم فيها. نعم. اغتيال عز الدين الحداد.
1: صحيح صحيح، لأنه يعني يبدو أنه كما يدعي الاحتلال بأنه هذا آخر أعضاء المجلس العسكري اللي كانوا مشرفين على عملية 7 أكتوبر. يعني يبدو الاحتلال يحاول الانتقام من ما جرى في 7 أكتوبر، ويحاول كل من له علاقة بهذا الأمر يتم تصفيته. لذلك هو ادعى بأنه فعليا قام بتصفية واغتيال جميع القيادة العسكرية لحركة حماس التي وافقت على وخططت على يعني حادثة 7 أكتوبر. هذا أولا. ثانيا، حتى اللحظة الاحتلال يحاول الانتقام من كل من شارك في 7 أكتوبر، وكان أكبر دليل على ذلك هو إقرار إعدام نخبة القسام المعتقلين لديه، اللي يعني الاحتلال يقول بأنهم شاركوا في هذه العملية وتم اعتقالهم داخل فلسطين المحتلة بعدما شاركوا هذه العملية. فبالتالي هو يريد أن يحاول تلميع صورته بقتل واغتيال ويعني ارتكاب جرائم هنا وهناك في كل من كان له يد أو حتى طرف أصبع في عملية 7 أكتوبر، وهذا دليل على مدى يعني الصفعة التي تلقاها الاحتلال في هذا التاريخ 7 أكتوبر. أضف إلى ذلك أنه الحداد هو من الشخصيات المعروفة جدا في قطاع غزة، لأنه هذا الرجل يعني قائد لواء مدينة غزة، وهذا اللواء يضم من بين يعني جنباته كتائب مهمة جدا للمقاومة الفلسطينية، ككتيبة الشجاعية وكتيبة الشاطئ وكتيبة الرضوان، وهذه كتائب لها دور كبير جدا في عمليات المقاومة، مش فقط من 7 أكتوبر وحتى اللحظة، إنما هي فعليا كتائب دائما آلمت الاحتلال. ويكفي أن نذكر مثلا الشجاعية والشاطئ والرضوان، وهي كتائب مهمة جدا في القسام. لذلك هو منذ فترة طويلة يحاول اغتياله، مش بس في حرب 2023، إنما أيضا في عدة عمليات سابقة كان هناك عدة عمليات أو محاولات اغتيال، المقصود منها حوالي 4 عمليات محاولة اغتيال للحداد. أضف إلى ذلك أنه صاحب حنكة عسكرية، يعني ما يميزه بأنه يمكن مش كل الموجودين كانوا في المجلس العسكري أصحاب خلفية عسكرية وتدريب عسكري عالي، لكن الحداد كان من أبرز هؤلاء الشخصيات التي تملك الحنكة العسكرية والتدريب العسكري، ويعني قضى عمره تقريبا في في في راسة التكتيكات، ولذلك كان هو من أبرز واضعي الخطط في كتائب القسام ومهندسي المعارك السابقة. لذلك يعتبر الاحتلال صيد ثمين جدا بالنسبة له، ويعني نوعا ما يعني يحاول قدر الإمكان أيضا تضخيم هذا الإنجاز، حتى يحاول يمكن نتنياهو وزمرته أنه في ظل الحديث عن انتخابات داخل إسرائيل أنه أنا جبت لكم الصيد الثمين الحداد الذي يؤرق كان إسرائيل. أضف إلى ذلك أنه يعني يحاول تلميع نفسه باستذكار أنه هو أيضا الذي اغتال الضيف واغتال محمد السنوار، وبالتالي يحاول قدر الإمكان يعني استغلال هذا الموقف لصالحه.
0: نعم، وإحنا بنتحدث حول هذا الموضوع لأي الاغتيالات لا تتوقف، والعمليات للقتل بحق أبناء شعبنا كبارا وصغارا ذكورا وإناثا أيضا لا تتوقف.
1: صحيح، يعني فعليا قلنا سابقا بأن الاحتلال مش فقط يبحث عن أي فعليا يعني قادة في المقاومة، أي مبادر يحاول التخفيف على أبناء شعبنا بتم اغتياله بشكل مباشر واستهدافه بالتحديد. يعني أي أفراد شرطة بتحاول تنظيم حتى لو حركة المرور في قطاع غزة وتنظيم حركة الأسواق في قطاع غزة، الاحتلال يتم استهدافها. الاحتلال سابقا قال أنه يمكن يوقف عملياته العسكرية البرية، ولكن موضوع الاغتيالات سيستمر في قطاع غزة، ويبدو بأنه ينفذ هذا التهديد. وفعليا كمان سامر للأسف أهالي قطاع غزة بيخشوا من موضوع الاغتيالات بشكل كبير جدا، لأنه استهداف الناس اللي ماشية في الشارع أو موجودة في الشقق السكنية أمر مخيف لأهالي قطاع غزة، لأنه الواحد بيعتقد أنه هو في بيته في أمان أو ماشي في هذا الشارع في أمان، خاصة أنه في منطقة غرب غزة وبعيد عن الخط الأصفر. لكن فعليا عندما نتحدث أنه خلال 24 أو 48 ساعة اللي استشهد حوالي 16 فلسطيني، يعني كل اللي استشهدوا تقريبا حوالي 13 منهم مدنيين أو مارة في الشوارع أو ناس سكان يعني شقق سكنية، يعني مش هم ضمن دائرة الاستهداف. لذلك موضوع اغتيال أو تفعيل منظومة الاغتيال لدى الاحتلال أمر يخيف الغزيين بشكل كبير جدا، لأن هذه العمليات بتم يعني في أي وقت وفي أي مكان دون مراعاة للناس المارة ودون مراعاة يعني أوضاع الناس. يعني أنت ممكن اليوم لو قصف شقة سكنية في منزل ينهار 4-5 منازل حواليه. ليش؟ لأنه
0: صحيح.
1: حتى لو كان الصاروخ صغير والاستهداف يعني محدد،
0: الاكتظاظ.
1: لكن البنية التحتية اليوم في قطاع غزة متهالكة، لذلك ممكن يصير انهيارات، يصير قصف، الشظايا تترامى هنا وهناك، وبالتالي حجم الأضرار من وراء عمليات الاغتيال كبير جدا ومخيف بالنسبة لأهالي قطاع غزة. أضف إلى ذلك أن الناس في غزة للأسف يعني صار عندها خشية وحساسية، يعني حتى لو يوم واحد غريب مر في الشارع الناس تطلع عليه بنوعا ما من الهاجس والخيفة، لأنه مين أنت؟ يعني لماذا يعني مررت من هذا الشارع؟ فيبدو أنه هذا الأمر سيلقي بظلال الاجتماعية على قطاع غزة. الناس بطلت تأمن لبعض، إذا كان يعني شخص غريب مر في الشارع أو دخل في العمارة أو كذا، فهذا أمر أيضا يسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية.
0: نعم. طب سؤالي الأخير، الوضع الاجتماعي كيف؟
1: يعني فعليا سامر الناس بتحاول قدر الإمكان أنه يعني تتكافل فيما بينها، تتعارض فيما بينها، ولكن الأوضاع الإنسانية الاقتصادية اليوم في قطاع غزة مش مخلي حدا يساعد حدا بصراحة. يعني كثير من الأسر المتعففة مثلا الناس بتحاول تساعدها، ولكن اليوم أنت بتحكي على كل المجتمع في قطاع غزة تعبان، يعني محدش قادر يساعد حدا في ظل الأوضاع الحالية، خاصة أنه الاحتلال ماضي في سياسة تضييق الخناق على أهالي قطاع غزة أكثر وأكثر، وملاحقة كل من يحاول مساعدة الناس يعني والتخفيف عنهم اجتماعيا وإنسانيا في القطاع. لذلك نتحدث بأنه في حركة تكافل اجتماعي، في تعاضد بين الناس في قطاع غزة، يعني الخير موجود في قطاع غزة، ولكن للأسف اليوم قلة ما في يد هذه قطاع غزة يعني يسبب تراجع في موضوع التكافل والتضامن الاجتماعي. هذه من ناحية. أيضا ملاحقة الاحتلال للناس اللي بتحاول تقديم المساعدات لقطاع غزة، سواء حتى هذه المساعدات لو كانت مساعدات مش مالية، يعني حتى لو كان الواحد بس بيقضي حوائج الناس مثلا من تحسين ظروف حياتية، حتى فترة من الفترات سامر كان اللي بيقوم بلم القمامة وجمعها وإبعادها عن الناس كان الاحتلال يستهدفه أو أحيانا يهدده، وبالتالي يعني الاحتلال أيضا يلاحق أي إنسان يحاول أن يحسن البيئة الحياتية في قطاع غزة. لذلك الناس في قطاع غزة رغم كل هذه الظروف السيئة لكن بيحاولوا يحسنوا من الظروف الحياتية، بتحاول الناس تحسن الظروف البيئية في قطاع غزة. صحيح في بعض الأمور للأسف سامر بتحاول الناس يعني تتغاضى عنها، لكن هي في الأسف يعني تجرح أهالي قطاع غزة. مثلا للعام الثالث على التوالي غزة بلا حج هذه المرة، أيضا للعام الثالث على التوالي طلب التوجيه اليوم بقدموا امتحاناتهم من داخل خيامهم أو في نقاط الإنترنت دون وجود مدارس، دون وجود أي يعني بيئة صحية سليمة لطلبة الثانوية العامة. أيضا طلاب الجامعات من 2-3 سنوات بيدرسوا عبر الأونلاين، وطبعا كل الحديث أن الدراسة عن بعد يعني بتكون مجدية، للأسف أغلب الطلاب بيقول لك الوجاهي أفضل بكثير، وحتى في ناس خلصوا جامعات خلال هذه السنتين بيقول لك إحنا نص المنهج والمادة مش فاهمينها. لذلك نتحدث عن أوضاع يعني صعبة ما زالت في قطاع غزة.
0: كان الله في العون، كان الله في العون. الله يسعد صباحك يا رب،
1: حياكم الله،
0: يومك سعيد لؤي. شكرا لك. شكرا. يعني كان الله في عون الناس. غزة ولا الضفة الوضع من سيء إلى أسوأ بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والملف طويل عريض، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: انشق الصباح بين جبلين،
3: انشق الصباح بين جبلين،
2: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
3: احتضنا عراقة،
2: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
3: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقل.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: الساعة الآن 9 صباحا.
5: بابا.
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعيبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدراك نافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أول أرض.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
5: بندورة حمراء صلبة.
4: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباح يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحاجات دوت بي أس. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين، صباح الخير للناس المغتربين اللي بسمعونا كمان من خلال اللايف أو بسمعونا كمان من خلال موقعنا الإلكتروني. صباح الخير كمان لستات البيوت، أحلى صباح إلكم. الفئة الصامتة الجميلة كمان اللي عم تسمعنا، يا صباح الورد، يعطيكم ألف عافية لكل حدا بيبحث عن رزقته بالحلال، ربنا يرزق الجميع يا رب. وصباح الخير لكل حدا بتمنى الخير لغيره مثل ما بتمنى لنفسه، وصباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره مثل ما بحبه لنفسه، يمكن أكتر كمان. صباح الخيرات والمسرات لكل الناس اللي قادرة تعطي هاي المساحة من الطاقات الإيجابية بالرغم من يعني المنغصات الموجودة بحياتنا، هذا من جهة. صباح الخير للأمهات، صباح الخير لكم، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يكون وضعكم تمام مع التدريس. صباح الخير لطلابنا موفقين بامتحاناتكم، بتخيل إنه الأغلب خلص الامتحان بس إن شاء الله موفقين بالامتحانات القادمة، و يعني أكيد رح تنضغطوا هاي الفترة بما أنه الجدول مزدحم بالامتحانات. يعطيكم ألف عافية. دائما تذكروا مستمعينا الكرام أنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. اليوم كمان بدي أقول صباح الخير لكل سائقي التكاسي، صباح الخيرات، يعطيكم ألف عافية. بدنا ناخذ الاتصال ولا لا؟ طيب لنشوف مين. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يسعد صباحك ويطلع جناحك ويرضى عليكي ويستر عليكي وين ما رحتي وين ما اجيتي،
0: الله يسعدك
1: ويصبحك وربحك انت وهند واولادها وجوزها وحبايبها وكل اللي بحبوه.
0: تسلمي يا
1: والله احلى من صباحك ما في.
0: تسلمي يا
1: بس كل الدنيا وما في.
0: شكرا يا حبيبي.
1: والله ما وجه انا ولا رؤيا اني ببقى اتنصت على صوتك صيحه بصيحه.
0: حبيبتي الله يجبر خاطرك.
1: المحبه من الله.
0: تسلمي يا حجه.
1: الله يخليكي. انا بصبح حكون منصبح على بني ادم بالخير وهدات البال. انا بصبح على كل واحد بصبح من نية صافية وقلب صافي على اخوه المسلم. انا بصبح على كل واحد منيح بفقد حبيبه بفقد صاحبه بفقد اخته بفقد جارته، ما بدي اسمي لا ولا لا ولا مين ولا مش مين. كل واحد بيستاهل الصباح الله يصبحه ويربحه ويعطيه ويغنيه ويقيمه من شدة، إذا آمين. بشدة يقيمه من شدة.
0: آمين يا رب. آمين.
1: جاء نبينا محمد هذا صباح لكل المناح كليته لنابلس ونواحيه وقراه وجبالها وديانها. وبصبح أولاد أخي بعمان، بصبح أولاد عمي فردا فردا بعمان، وبصبح بنتي بالزرقاء أم فؤاد عرفات. هون بصبح على أحبابي كلهم، خواتي وبنات خواتي وإخوتي ولاد إخوتي وكل من بحب الصباح الخير مش الويلي. في وحدة فائتها زمان ما بسمعش بتقولوش عنها.
0: مين
1: هذه؟ أنا بعرفهاش. هذه اللي بتقولوا أم أكرم غيث، زمان ما سمعت.
0: أم أكرم.
1: انا بعرف ايش بس زمان ما سمعت صوتها يعني وهي بتحكي.
0: هي نادر ما تحكي، هي بتعلق اكتر
1: تعليق. لانكم بتقولوا ام اكرم زين
0: كرم
1: غيث. شايفة. والله يصبحوا صباحك بالحلال وبالاشتياق وبالورود وبالفل والياسمين ومن كل شيء. روحي ويسترك بالدنيا وبالآخرة.
0: آمين يا الله.
1: ويرحم البطن اللي حملك.
0: اللهم آمين.
1: شو بدك أحسن من هيك؟
0: الله يسعدك.
1: والله العظيم دوم بستنى الراديو أسمع صوتي.
0: الله يسعدك.
1: بس ما بدي أعلق على إشي.
0: تسلمي يا حاج.
1: الله يخليكي.
0: الله يسعد
1: بس صباحك. بتصبحي على الكل هذوك بيبعتوا لك، انا ما عم بصبح.
0: ما انا بذكرش اسماء، ما انت ست بيت معدله مقدره من ضمن ستات البيوت.
1: لا لا، من دون تحميل الزيله حبيبه قلبي.
0: الله يسعدك،
1: بحب اسمعك حبيبتي. روحي الله ما فيه في الدنيا مداح يبعت لك الستر.
0: تسلمي يا حجة، شكرا.
1: اهلا يا حبيبه قلبي،
0: وصبحي
1: لي على ام سعيد.
0: حاضر،
1: كتير كتير كتير يعني، من كتر ما انا مشتاقيت
0: على راسي يا حزن.
1: بس المروة ينعم ابوها.
0: بعين الله، بعين
1: الله حبيبة قلبي. هلا بدك احلى من هالصباح.
0: الله يسعد لي هالصباح.
1: يس حبيبة قلبي، يا هلا.
0: اهلا حبيبتي، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا
0: اهلا. لا يا يوسف، عندنا سؤال الله يسامحك ولا. صباح الخير يا يوسف، صباح الخير لام العبد ليلى هريش، صباح الخير. اليوم موضوع حلقتنا او سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام، دائما احنا بنسمع بمقولة انه يعني الاقربون اولى بالمعروف. هلا فعليا بتحسوها هاد هو الاصل، بس الواقع ليش بتحسوا؟ يعني انا اللي بدي اقولها، احنا لما نحتاج مثلا شغلة معينة، دين معين كذا، ما بنروح عند القريب، بنروح من عند القريب البعيد. عفوا، ليه بنختار اللي بعيد ما بنروح عند القريب؟ لهيك سؤالنا اليوم، ليش الغريب بنحسه احيانا اقرب للقلب وكمان اقرب للسر من الشخص اللي بيقرب لنا، يعني الشخص القريب علينا؟ ليش بنخاف نكشف يعني حاجاتنا احتياجاتنا قدام العيله او قرايبنا؟ بفضل الواحد يطلب المساعده من برا. شو اللي انكسر بعلاقاتنا الاجتماعيه اليوم؟ صباح الخير. اذا دائما احنا بنقول انه الاقربون اولى بالمعروف، بس بالواقع العكس تماما، احنا بنلجا للبعيد ما بنلجا للقريب. احنا بنروح عند الناس اللي بعيده، يمكن الناس اللي حتى علاقتنا فيها كتير محدوده، بس بالفعل ما بنلجا لعائلتنا، ما بنلجا لاصحابنا. يمكن شو اللي تغير بعلاقاتنا الاجتماعيه لليوم على 2379143؟ واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. يوسف أسعد الله صباحكم بكل الخير والسرور. صباح الخير لأبو غالب، عنتر، تمارا، يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أبو علي صباح الخير، صباح الورد والياسمين لفلسطين. صباح الخير للعمال، للكادحين، للأسرى، للشهداء، لمن يصعدون إلى حتفهم بإسميني حتما لمنتصرون. صباح الورد، صباح الورد أنغام وهند من أم العبد، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم وبداية أسبوع سعيد إن شاء الله للجميع. يا صفاء، يا صباح الفل يا صفاء، أهلا وسهلا. اليوم سؤالنا بيقول شو اللي انكسر بعلاقاتنا الاجتماعية؟ ليش لما أنا مثلا على سبيل المثال أحتاج فلوس ما بروح عند قرايبي، بروح لشخص بعيد عني أو لشخص مش من العيلة أصلا؟ ليه منستحي أو منخجل ممكن، أو ما منحب نكشف إحنا شو محتاجين لعائلتنا لأصحابنا، بس منفضل نكتشفها لشخص بعيد علينا؟ 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب ليش احنا احيانا منرتاح نحكي للغريب اكثر من اقرب الناس لنا؟ ليه احنا بنفضل نفضفض للغريب ما نفضفض للقريب؟ وما تنسوا انه في جمله دائما احنا تربينا عليها انه الاقربون اولى بالمعروف، بس الواقع مختلف تماما. الناس صارت تلجا للغريب، الناس صارت يعني بتطلب المساعده من الغريب مش من صديقها القريب او مش من عيلتها او مش من حدا بخصها. شو السبب بالكم؟ ليه هل احنا بنخاف انه الناس تحكم علينا؟ مش الناس يعني قرايبنا اصحابنا، او انه فلان يعايرني مثلا، ولا العلاقات الاجتماعية نفسها هي اللي تغيرت؟ خلينا نشوف. ريناس يسعد صباحك نغوم وهنود، صباحو يا ريناس. كمان صباح ماهر يسعد صباحك يا نغوم وهنود، صباح الخير. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح الخيرات والليرات صوالحة وام سعد، أهلين أب صبرة. يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين من رافع الشاهين. ام ثائر صباحكم فل. هي بتقول اذا كانت معتازة ما بتطلب الا من الاشخاص القريبين على يعني عليها على قلبها، يعني ما بتطلب غير من عيلتها الله يخلي لك اياهم، بالعكس ما بتطلب من الغريب. لا الجار للجار ابو علي، ولا الصديق وقت الضيق، ولا الاقربون اولى بالمعروف. يا لطيف، جميعهم منافقون، خرب لنا العلاقات الاجتماعيه كلها راحت. اذا مستمعينا الكرام، ليش احنا صرنا نفضفض للغريب؟ ليش احنا بنلجا للغريب ما بنلجا للصديق القريب او ما بنلجا لعائلتنا؟ هل احنا بنخاف من الحكم العيلي علينا مثلا، او من حكم اصحابنا علينا، او بنخاف من موضوع المعايره انه يصير يعيرني، ما انا داينتم، انا سمعتم، انا كذا وكذا وكذا، ما انا عملت له، ولا لانه اصلا علاقاتنا الاجتماعيه تغيرت؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرف حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

الجنيه اسم هاد برضو نفسه بهاء سلطان. انت هاي اللي بدك اياها. يلا خلينا بزبطوا احنا نقسم همومنا على اثنين. ما بزبط صح؟ تحسي كل واحد همه على قده، مشاكله على قده، يعني منيح انه هو مكمل اصلا. طيب خلينا نشوف عبادة شو بقول. صباح الخير لراديو حياة، صباح مليان طاقة حلوة، أخبار مفرحة وضحكة ما بتغيب عن وجوهكم جميعا إحنا والسامعين. هاي واحد. تمارا، لأن أخوك اللي كان بنفس البيت وحنون عليك أيام أمك وأبوك كان حنون بوجود الكبير اللي هو الأب أو الأم، بينما عندما يتزوج منهم منه بصير قلبه يعني قاسي وبيبعد وبيشتغل يعني بنشغل بحياته الخاصة، فبتروح الحنية. والبيت اللي كنا نجتمع فيه أيام الأم والأب ببطل يصير زي قبل. التغيير بيكون إلا الدين أو ما في حنية أو دخول أشخاص في حياته بيبعدوه عن أهله، فمع مرور الأيام يعني بئسة مرة مع مرة ببطل يسأل. وفي منهم بيعرفوا الدين وبيعملوا فيه، ولو شو ما صار ما في شيء بيأثر عليهم. ليه؟ لأنه دينهم قوي، ما حدا بيقدر يغيروا بالشعارات، بل بيعملوا بنفذوا بأوامر الله سبحانه وتعالى والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. في منهم من الأقربون أولى بالمعروف، يعني بيعملوا بدينهم. أوكي. يوسف بيقول لي الموضوع ما له قاعدة معينة، في ناس قرايب يعني قراب من أي حدا لإله، ولو احتاج أي شيء ما بيفكر بحدا غيرهم لأنه تعودنا من زمان نكون سند لبعض، ولكن إذا اختلف المكان وصاروا بعاد وصرت بمكان قرايب واثنين يعني وناس تانيين حواليك ومش مقربين منك، ممكن تفكر بالغريب قبلهم، مثل زميل بالدوام أو شخص بتعرفه بتعرف إنه شهم، لأنه القريب بتحس فيه منه بتلذذ بحاجتك، وممكن تضل تحس حالك محرج كل ما شفتهم بأي مكان. عشان هيك بيضل ممكن بهيك مواقف الغريب أهون شوي، ويا رب ما يعيزنا لا لغريب ولا لقريب حتى، ونضل مستورين يا رب يا رب. والله هاي أحسن دعوة، الله لا يحيجنا لحدا إلا الله سبحانه وتعالى. عبادة، الأقربون أولى بالمعروف، هذا الأصل، بس ليش صرنا أحيانا نرتاح للغريب أكثر من القريب؟ ليه الواحد ممكن يحكي سره لشخص ما بيعرفه منيح ويخاف يحكي لأهله أو قرايبه؟ ليه؟ مو إحنا بنسأل ليه؟ هل السبب الخوف من الحكم؟ كمان بيطرح معنا أسئلة عبادة، أو السبب من التقليل أو من كشف الضعف، ولا لأنه العلاقات صارت فيها مقارنة وبتتدخل أكثر، فيها تدخل أكثر من الاحتواء؟ شو اللي انكسر بعلاقاتنا الاجتماعية اليوم؟ وهل لسه في مجال ترجع الثقة والراحة بين الناس؟ برضو أسئلة مشروعة. هل إحنا بنلجأ للي بعيد لأنه منخاف القريب يعيرنا أو يحكم علينا، أو لأنه علاقاتنا الاجتماعية تغيرت؟ 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولو مثل ما قال يوسف ما في قاعدة معينة. ضياء أبو البهاء، أهلا يا ضياء، يسعد صباحك يا رب، صباح جميع المستمعين. أخت أنغام، سؤالك المقربون أولى بالمعروف، يعني الشخص الأقرب في صلة نسب ورحم هو الأحق والأولى بتقديم المساعدة والإحسان والصدقة إليه قبل غيره من الناس، بس ناس مفسرتها شيء تاني، يعني ناس مفسرتها إنه عدوات حقد، فربنا يعين الناس ويجبرهم. لكن صلة الرحم أفسدت قلوب بعض البشر عن جد؟ هل بتحسوا انه صلة الرحم افسدت قلوب بعض البشر؟ واذا عن جد ليه؟ طيب ربنا يحسن خاتمتنا ويجعلنا من الرافضين والمرضيين، قولوا امين. احمد، يا احمد شو بيقول احمد؟ يمكن لانه بالوقت الحالي اكتر شيء بيخوف الناس هو الحكي والقال والقيل، يعني هو ممكن يروح يفضفض لحدا من القرايب، بس بالمقابل على اول خلاف راح يصير يحكي لي ما انا بيوم من الايام سمعتك، وبكل شيء راح يصير يذكرك ويصطاد بالمي العكري مثل ما بيقولوها. عفوا. اما الغريب خلص لو شكت له بضل غريب، ولو صار ما صار بده يحمل حاله، بيحمل حاله بيروح بدون اي انتقادات ومعايره. فعشان هيك تأمنوش لحد، لانه سرك اللي راح تحكيه يعني اليوم راح تسمعه بطريقه المزح مع الايام. طيب يا عبادة شو أكثر؟ خلص إن شاء الله بلكي حطيناه بالأيام الجاي. مساعد يوسف بيقول لك أغنية جنات، إيش مالك عالدقة القديمة يوسف؟ هو صح أنا بعرفش غيرهم، بس برضه يلا.

رشة قديمة يعني. يوسف رجعتنا لسنين، شفتي حطي لي أغاني أتفاعل معها، حتحطوا ليش أغاني جديدة؟ والله كتير قديمة. أم وسيم أيام المدرسة الأغذية كانت ضاربة برأيها ومن اللي شافته بحياتها. يا لطيف، لا القريب ولا الغريب، نحكي بس لرب العالمين ويسعد صباحكم. طب شو برأيكم، لا القريب ولا الغريب؟ طب هي الجنة بدون ناس ما بتنداس، هل إحنا بنقدر نعيش منعزلين عن الناس؟ وبنفس الوقت ما إحنا في عنا إشي بيقول إن خليت بليت يعني برضو. صباح الخير على 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. طيب تمارا، مشغولة تمارا، أيام بيكون الغريب أحسن من 100 قريب. وتمارا الناس اللي بيدخلوا بحياتك هم سبب البعد، يعني اللي بيفرق الإخوة وبيفرق الخوات وبيقس القرايب على بعض وبيكرهوكم كمان ببعض، فبتصير الفتن والمشاكل بسبب الغيرة والحسد. هون كله سبب بعد وبغض وكراهية. أحمد بيقول هو مثلا بفضل يجي يشكي لصوالحة وأم سعد ولا يروح يشكي لحدا من القرايب. صباح الورد يا أحمد، أحلى وسهلا. انت وين سرحانة؟ متركتيني لحالي بالبرنامج، وين غاطسة؟ بدي أفهم.

0: صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ليه إحنا أحياناً نرتاح نحكي لغريب أكتر من شخص قريب علينا؟ أو يعني ليش إحنا منخبي عن أهلنا مثلاً ومنحكي للبعاد؟ شو اللي خلى العلاقات العائلية أو العلاقات الاجتماعية أقل أماناً إن صح التعبير من قبل؟ خلينا ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: صباح.
0: صباحك يا رب.
1: ما شاء الله عنك وعن هالسؤال.
0: الله يسعدك.
1: إذا بحقه.
0: أي شو ساير حدسيني.
1: طبعا أنا شوف لأقول لك ما بشكي همي ولا لحدا. شكيته لا غريب ولا قريب، لا هذا انصفني ولا هذا انصفني، اشتروا ما باعوا، وبنفس الوقت ان حكيت بقول مي رحنا عنده قالت 1-2-3 رحنا عنده، كان من زمان الترابط الاسري موجود والكتمان كانت موجوده، ولا بقول لك على جثتي اذا انا بطلع من يعني
0: طبعا
1: اليوم بتقول لك عفويا طلعت طب انا محرجه عليكي ما بدي أطور، بس أنا عندي ثقة بيني وبينك، ليش طلعت؟ كيف بتقول لك مش قاصدة، كنا مثلا قاعدين نتحدث تحدثنا وجابوا كا يعني طلعت إن أنا مش ما حطيت
0: مش قاصدة
1: مش قاصدة قاصدة ولا مش قاصدة طلعت لما بتطلع تورطت الكلمة صارت بين بين بين وبينها بتصير بين وبين عشرة
0: صح
1: يا بنت قول لأمك شو الله جابرنا بعدين وجود الأم والأب إلهم دور في قلب البيت بعد ما يموتوا وما يضليكيش حدا بتقول الأخ الكبير أو الأخت أمرار إذا أختك حبيبتك لما بتناسبك بتصير عدوتك خلاص لأنه أنا أخذت بنتها أو هي أخذت بنتي يعني إذا بدك تحكي كلمة الحق أسكتي بتختصري بتعرف في ظلم وفي افتراء والأخ الكبير بكون إلك الواحد ما يتجوز تقولي إلي يعني أنا بأمنش فيها كتير لأنه بس بلتي في بيته بولاده مسؤوليته وبعدين بترجع كمان نسبة المرأة المرأة اللي بدها ياخدها إنه هي بدها تقول له مثلا شو في بينك بدهش يقولها مالها أختك بدهش يقولها فبدها تضلها تحوق لحتى تعرف شو مال أخته لأنها اضطرت إنها تيجي على بيته وتشكي أمها بدها تعرف من حقها بيتها بس في اشياء كتير اعطيها رؤوس الاقلام ما تغمق لهاش بالسؤال من شان تسكت انها بتحمل من تمها وبتكتمها بقولها مش تقولي لحدا دريت اختي بتزعل بتروح بتقولها لامها امها بتقعد بتقولها لاخواتها شو سوان السر ما في اسرار ولا في هدات باب بشكي امي لرب العالمين هو شايفنا هو اولى فينا وغير هيك وش الدب تزول أما تآمني ما بآمن الزلمة ولا بآمن بحدا من هدول النوعية اليوم مش منفعوش فاضيين فاضيين لأن احنا عنا فراغ ذاتا وخلونا بمواقف احنا عايشين قلات فيها قالوا قلنا وقلنا وقال ولا لو احنا ملتيين بأشغالنا والله ما بتعرف باب جارك ولا باب دارك ولا أهلك شو بيعملوا
0: مزبوط
1: البعد جفا
0: صح
1: عشان هيك قول انا حد احكي بديش احكي خليني بحالي بحط الراديو بغلي لي فنجان قهوه بقعد هيك بسرح زي ما بده يعمل واحد شعر بفسرها بجرحها زي ما بدي بالاخر بقول يلا طلعت بنتيجه انه سكوت افضل وشكايه لغير لرب العالمين ما بقولها والحمد لله على اللي احنا فيه ولسه احنا احسن من غيرنا
0: صحيح.
1: بتلاقي اما الصديق حلو بس مش دائما الصديق بحكي لهش كل اللي مغمق بحكي له السطحي اما في اشياء كتير عائلة يعني مغمقة ما بتقدر تبوقي فيها لانه اول شي بتحكي على نفسك قبل ما تحكي فانا بعطيها صاحبت على راس وعيني بعطيها رؤوس الاقلام من شان لا سمح الله حدث احاديث ما اخفش ولا الان ليه ما اخدتش الصح مني أما اللي قلب البيت الأخوت بعد ما يموت الأم والأب الأخت الكبيرة هي الحنونة المقر للأهل لأخوتها وأهلها والولد الكبير هو اللي بيسلم بعد ما مات أبوه مفروض يكون حنيته ما يقاصرش على خواته إنه صلة الرحم
0: طبعا
1: لأن الأخت بقول بقول الدين الأخت الأم رضاها والأخت دعاها
0: صحيح
1: يعني الأخت بتدعي له الله يهديه الله يعطيك الله يكتر منك أما لما تأذيها شو بدها تقول؟ ما بتدعي عليها، تقول منا لله، هي ربنا شايفه.
0: طبعا طبعا،
1: اكثر من هيك ما بتقولش، بتطلعش معها تحكي اكثر من هيك.
0: صحيح صحيح.
1: الحمد لله هينا عايشين بدون امه بدون ابو بدون جوز واخته وخاله كله، وش صار علينا؟
0: الله يرحمهم جميعا.
1: ماتوا خلص، ما بنقدر نوقف في هذا الحياه اللي احنا السابقون ونحن اللاحقون.
0: صحيح صحيح.
1: بعين الله،
0: بعين سدي صباحك.
1: وصباحك
0: يا هلا، اهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. وضياء بيقول نسي صبح على الأخت هند، معلش أنا وياها واحد عادي يعني. وبتصبح عليك، صباح خاص لهند ولجميع القائمين على راديو حياته. هو بيقول حطوا لنا أغنية على موضوعك هاد، في ناس بتحب تاخذ كل حاجة مع أنها مش محتاجة. بس بتفتح المواجع. الأقربون أحطي له إياها. الأقربون أولى بالمعروف وفاء، قاعدة إسلامية عظيمة بتعني إنه الإحسان والمساعدة والصدقة وبر الوالدين ببلش من دائرة الأهل، والقرايب بتتسع تدريجيا لمن هم أبعد. ما هو الواحد أحمد إذا ما حكى بيقول بفقع، والواحد بحياته بيحتاج لحدا يسمعه ويحتويه وينصحه. حتى الدكتور النفسي اللي منروح نشكيله يعني بياخدنا مثال عشان يحكي لحالة تانية بعدينا، وحتى الشيخ اللي بيخطب بالجامع بصير يحكي حدثني أحد الإخوة. بيقول كمان يا حجة السر العائلي مش رح يوقف، يعني إذا صديقك عرفه، لأنه العيلة بتكون نشري هذا الخبر. وتمارا بتقول لي هذا الموضوع بده شرح بالصوت. يلا طيب سمعينا صوتك. ما بتقول لي الكتابة بتخون التعبير. يلا سمعينا الصوت. عبادة أحيانا القريب بيعرف نقاط ضعفنا أكثر من أي حدا. من هون بيجي الخوف، الخوف من الحكم، من المعايرة، من التقليل، من التقليل من وجعنا يعني، أو حتى من انكشاف أسرارنا بمجلس عائلي بعد يومين. بينما الغريب مرات بيسمع بدون ما يحكم، وبيساعد بدون ما يعني يذكر، وبيحتوي بدون ما يفرض عليك صورة معينة. هل قد شايفين إنه القريب، يا رب أركز، البعيد أقرب؟ في شغل بالضبط، يعني متخيلش اروح اشكي همي انا وسري لحدا غريب. شو مفهومي بالغريب بعدين؟ يعني انا عرفته من يومين ثلاثه مثلا، ابلش احكي له كل الاسرار؟
2: انا بتخيل الناس وانا قصدها،
0: ولا الصديق؟
2: صديق
0: ما هو ببطل غريب، ما هو هذا صديقي، هذا اذا فايت بيتي وماكل من عندي هذا ببطل.
2: ماشي، بس ما احنا ما بنعملهم هذا الحكي.
0: ممكن أطأ يعني، أكيد طبعا. هلأ عبادة في شغلة تانية بيقولنا إياها كمان، زمان كانت العلاقات مبنية على المشاركة الحقيقية، اليوم كتير منها صار قائم على المجاملة والمظاهر والمتابعة من بعيد. صار في ناس قريبة بنسب معينة، بس هي بعيدة بالفهم والاحتواء، وبالمقابل ممكن شخص غريب يعطيك مساحة راحة، يعني الصدق يخليك تحكي معه كأنك بتعرفه من السنين. صباح الخيرات.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: يلا يسعد صباحك أنغام.
0: يا صباح النور يا عيد.
1: وصباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات وجميع الطاقم المميز براديو حياة.
0: اهلا يا عيد، صباح النور.
1: يسعدك يا رب.
0: يا هلا
1: خيتي أنغام، سؤالك والله بجنن. تمام،
0: الله يسعدك. هلا
1: في له عده اسئله للاجوبه، دير بالك.
0: يلا
1: سؤالك.
0: قولي.
1: هلا اول شغله هلا مثلا مثل الافراح انا بفضل القريب اكثر من الغريبه بالافراح. لانه القريب تحسي لازم يكون واقف معاكي، هذا بالافراح. اما بالنسبه للمساعدات خيتي أنغام، لا انا بفضل الغريب، يعني القريب. اول شيء القريب اللي معاه مصاري يا أنغام، اللي مثلا بكون من العيله، طب هو بيعرف انه في من عيلتك واحد مسخم، ليش ما تعطيه انت؟ ليش تستنى مثلا من فلان يقول لك مثلا في واحد من عيلتك فقير؟
0: صح، او تعمل حالك انت متفاجئ كمان، يعني جاد هو هالقد وضعه، انت بتكون عارف.
1: بكون عارف يعني ليش. صح. انا الغريب اروح اقول لفلان انه قريبك محتاج؟ طب انت بالمؤاخذه هو من جلدتك ومن عيلتك، ليش ما انت تروح تعطيه؟ ليش انت مثلا من عيد شعب الله او من أنغام او من اي واحد يقول لك واحد فقير؟ ليه؟
0: صح هاي بتصير كثير.
1: انا مش بقول لك، انا عشان بقول لك سؤالك حلو. هلا بعدين يا اخي أنغام،
0: أيوة.
1: ليش اللي بعيد احسن من القريب بالمساعدات؟ هلا اذا انت مثلا وضعك فوق الريق ولا سمح الله انكسرتي، بقول لك من عيلتك انت كنت مليارديريه، اذا بده يطلب مساعده بقول لك انت بالمؤاخذه يعني بين عندك كذاب،
0: او ما انت بتشتغل، ما انت عندك شغل. بالضبط، صح.
1: احنا مو خيط هيك أنغام، احنا بننظر قاعدين لهي النظره. يعني كل واحد له رايه الخاص، بس انا كرايي كعيد شعب الله انا هذا رايي. كل واحد رايه بيختلف عن الثاني
0: طبعا
1: وكل اللي حكوا كل احترامي لهم. بس انا اقول لك والله انا هيني بعرف ناس، انا مليارديريه ومعهم ملايين خير الله، وفي ناس من عندهم فقيره والله العظيم ما بتطلع عليهم.
0: صحيح يا عيد، مزبوط.
1: بتطلعي. طب ليش؟ عشان هيك احنا أيتها أنغام، يعني بقول لك العيا من الأسف الشديد اتفرقت العيا، اتفرقت.
0: مزبوط.
1: يعني بالمؤاخذة أيام زمان لما كان سيدي وسيدك وأبداياتنا، بالمؤاخذة بأيام العيد وأيام الفؤاد يروح يزور طلعي الناس اللي من العيلة البعيدة. طب اليوم ما في، اليوم أصلا بالعيد إذا أنت قريبة علي بعيدة، يعني إذا أنت بعيدة ما بروح بعيدة، فنفس المنظر عمالنا. أيام زمان لا، يعني أنت والدك موجود اسأل والدك بعطيك جواب سيء.
0: أكيد.
1: ويسعد صباحك وصباح كل واحد بحب مدينة نابلس.
0: الله يسعدك يا عيد.
1: يا أخي أنغام، إلى الدكتورة ليلى غنام بمناسبة نزاعة في المركزية برغزية التطبيع. والله
0: تذكر
1: يا أنغام الدكتورة ليلى غنام تصحيح مش مركزية، تصحيح اسم الرئاسة تاني. بني آدم متواضعة وبني آدم كل واحد بلتجأ إليه سواء بأي مساعدة بتكون قسما بالله أول الناس.
0: الله يعني يعطيها الصحة يا رب. وصباحك
1: صباح وصباحك
0: يا هلا. أحلى وسهلا، أهلا وسهلا. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يا صباح الخير، أخبرهم يا صلاح يا أحمد، أخبرهم يا صباح الخيرات يا حبيشي، أحلى وسهلة فيك يا محمود. إن شاء الله اليوم النفسية تمام. بقول كيف خطرت على بالها لهند؟ طيب أوكي، إن شاء الله نفسيتك منيحة

0: نجاة ليس كل يعني صلة رحم ولي أو يعني قرابة الرحم وكل غربة جفاء، فكم غريب داوى جرح وكم من قريب أحدثه، رب أخ لك لم تلده أمك. بالرغم من أنه الأقربون أولى بالمعروف في المواقف الصعبة والدعم والواجبات الاجتماعية، إلا أنه الراحة النفسية والمشاركة الفكرية ممكن تتحقق أحياناً مع الغريب. هون نقدر نلاقي توازن في عطاء الأهل حقهم بالبر وصلة الرحم مع بناء دائرة ثقة من الأصدقاء والمعارف اللي بيشاركوك اهتماماتك، وبتقدر أنت تشاركهم تفاصيل حياتك براحة وتامة. وخطر على بالها أمثال وهي عم تكتب إنه الدم على الدم تقيل، وفي مثل كمان بس بيقول الضفر ما بيطلع من اللحم. ففي تناقضات لكل من يمر بالتجربة بيحسم الموضوع. سعد لي صباحكم، صباح الورد. كمان تمارا كانت عم بتقول إن هي بتقول أو بتتفق مع المثل اللي بيقول الدم على الدم تقيل. طيب ليش مش الضفر ما بيطلع من الرحم برضو؟ يلا إيش قولي لي. اه طبعا يعني
1: بصير يقول لك الدم على الدم.
0: صح
1: يعني
0: صح بالضبط بالضبط. 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

صباح الخير. ولا إشي يا حباشي، ومش صاير إشي، بس هيك أنا بتبلاك يعني. لا خلص يا فلحيني، زبطت الموقف، تقلقش. أحمد تمام، يسعد صباحكم بكل خير. تمارة بتتفق مع عيد كل كلمة قالها عبير. اللي انكسر بعلاقاتنا مش القرابة نفسها، اللي انكسر هو الثقة والخصوصية والرحمة بالتعامل. لهيك صاروا كتير ناس يقول الغريب سترني والقريب فضحني. الغريب سترني والقريب فضحني. هل بتشوفوا انه الغريب سترني والقريب فضحني؟ على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير، يعطيكم العافية جميعا، وأشكرك على هذا البرنامج، جدا برنامج مشوق، برنامج يبص الفائدة للجميع.
0: الله يسعدك.
1: طبعا الموضوع اللي طرحتيه هو موضوع في بالغ الأهمية، خصوصا في زمن

0: الترابط الاجتماعي.
1: اه
0: طبعا الحقيقة أنه ترى في هاي الأيام أنه عدم صلة الأرحام وعدم التوافق بين العائلات والحسد والغيرة، ورب العالمين شو قال؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل. الحقيقة أنه الإنسان عندما يخبي على قريبه، لأنه بتعرفي أنه ما بيجيك المصايب إلا من الأقرب الأقربين إليك، وهذا حقيقة من الحسد والغيرة. إيش هو أفضل مني؟ فتبلش الغيرة والحسد في القلب، وللأسف هاي الشغلة
1: بفكك
0: منتشرة
1: العيلة.
0: أنا رحم الله.
1: اه صح صح مزبوط، يعني انه هيك بتحس العيلة مفككة، العيلة بعدت عن بعض، صرنا بنلجأ لحدا يمكن بنعرف من يومين
0: بتعرفي أختي
1: ثلاثة أربعة حتى، مش شرط يكون صديق.
0: الموضوع، في الموضوع هذا يعني أنا بحب أحكي في هذا الموضوع بصراحة،
1: تفضل.
0: إنه صلة الأرحام زي ما قلت، إنه لما بيموت الأب والأم للأسف تتفكك العائلة،
1: نعم،
0: لأنه المثل اللي بنعرفه إذا الأم بتلم، إذا راحت الأم بتتفكك العائلة.
1: صحيح،
0: وللأسف إحنا جايين مثلا على موضوع عيد، موضوع 10 الأوائل من ذي الحجة.
1: نعم.
0: أهم عمل عند الله سبحانه وتعالى ليس فقط الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، أهم شيء أنه نقيم الحقد والحسد من قلوبنا.
1: صحيح صحيح
0: يعني
1: مزبوط.
0: لما الأخت بتبعت على التواصل الاجتماعي أخوي بزورنيش، أخوي بطمنش علي، أخوي بيجيش على عيد بحجة أنه معوش عيدية. طب ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ لا يدخل الجنة تقاطع. يعني لك حق في زوجتك، ولك حق في أختك، ولك حق في قريبك. والله إجا علي أنا بروح عليه، ما إجاش علي ما بروح عليه. فللأسف هاي مشكلة كبيرة بيننا. أسأل الله تعالى أنه الله يرفع عنا الحقد من قلوبنا، لأنه رب العالمين شو أوصف أهل الجنة؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل.
1: نعم، نعم بالله. صحيح،
0: الله يعطيك العافية، وإن
1: فيك.
0: شاء الله برنامج جميل جدا.
1: شكرا على مداخلتك، أهلا وسهلا فيك. صباح الورد،
0: أهلا
1: أهلا وسهلا. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. محمود حبيشي هو بيحكي لا قريب ولا غريب، عشان القريب رح يفضحك. صح يا فلاح، أخبرهم. صباح الخير. 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك.

أحمد بيقولنا هو بفضل بالأفراح توقف قدام المراي وما تحكي لحدا غير لحالك، لأنه إذا بدك إشي ينجح يمشي تحكيش لحدا. ويعني وربنا سبحانه وتعالى قال داروا أموركم بالسر والكتمان، لأنه حتى لو تمنوا لك الخير داخليا بيكون عندهم شعور إنه هالخير ما بيخليك أحسن منهم، فمش كل شيء تحكي عنه أو يعني تخبر عنه. 2-3-7-9-1-4-3 فلاح بيقول ما حكى لحدا أنا وهند منكم فيكم، طبعا يعني إحنا عائلة واحدة يا محمود. صباح الخيرات، صباحكم فل وياسمين من الحج عماد، ربنا يكفيكم شر قرايبكم يا الله. صباح الخير يا حج، أهلا وسهلا فيك. 2-3-7-9 كنت يعني ماكلين مقروسين من القرايب هيك.

0: أهو هذا نفسه.
1: يعني أغنية منزلها جديد راح تكون حلوة، بعد ما أنا مش حلوة.
0: أيوة. طيب ما عجبتني الصراحة عادي. صباح الخير. شو برأيكم مستمعينا الكرام؟ ليه إحنا منحكي للبعيد ما منحكي للقريب؟ هل منخاف يحكم علينا؟ هل منخاف إنه يعايرنا؟ ولا علاقاتنا الاجتماعية نفسها للأسف هي اللي تغيرت؟ 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مثلاً يعني شيء ساعات إيش شو بيقول شيطان وما شو فيه حتى الكلمات ما إلها معنى بس بدي أطلع أغني يعني مش أنا يعني هم تخيلي أطلع أعمل أغنية مثلاً شو بدي أحط فيها أنا كلمات الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل هاي أول واحدة بدي أحطها 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. شو برأيكم مستمعينا الكرام؟ هل علاقاتنا الاجتماعية تغيرت؟ هل العلاقة نفسها اللي تغيرت ولا إحنا اللي تغيرنا؟ ثقتنا تغيرت؟ هل بخاف أروح عند قريبي عشان ما يحكم علي بس بفضل اللي بعيد؟ ممكن ما أرجع أشوفه أصلاً كمان للي بعيد. هل الغريب اللي بعيد ما بيحكم علي بس قريبي بيحكم علي؟ كل هاي التفاصيل على 2 3 7 9 1 4 3 وطبعاً اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

ساعي يا ساعي قوم شدد عزمالي، ما بسكن دار فيها عزمالي، ولا بقدر على الكرامة عز مالي الشرف.

0: هاي برضو رائعة لما نجربها.
1: كله لما يزيدوا فلوسك بده يسلم.
0: هذا اللي باعنا بنات، صح هذا هو.

0: معك نكملها عادي، ما عندي مشكلة. أخف يعني ما تكتروا من المصلحجيين بحياتك. كيف نعرف إذا الشخص مصلحجي ولا لا؟ طيب كيف
1: يعني الواحد
0: ما بيميز؟ ماشي، يعني كيف مثلا؟ يعني إنه بلكي كانت علاقتي فيه كتير قوية وقدر يخدعني مثلا، ولا لا بقدرش يضل يمثل طول الوقت؟ والله عن جد بسأل، موضوع يستحق النقاش. طيب نكمل. يلا هلا بدنا نروح للفاصل، وبعد الفاصل اكيد رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أول أرض.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. رجعنا من بعد الفاصل أكيد لنكمل بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة تطبيق الصحة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام. رجعنا طبعا أكيد مع الأستاذ فارس أبو الحسن لليوم مثل ما متعودين كل أحد بتكون فقرة اجتماعية بحتة إن شاء الله، يعني نحاول على قد ما نقدر يعني خلال هاي اللقاءات نغير بعض المفاهيم المغلوطة عنا ونعزز يعني هيك علاقاتنا الاجتماعية ببعض. بس قبل ما أبلش يمكن عشان نختم بس بالسؤال الحلقة هيك بس نفكر بهذا النهاية اللي بدنا نطلع فيها، إنه يمكن الإنسان فعليا ما بيدور على قريب بالاسم، يمكن بيدور على الأمان أكتر، يعني هو بيدور على شخص يسمع بدون ما يحاكم، شخص بيحتوي بدون ما يجرح. ويمكن أخطر شيء صار بعلاقاتنا لليوم إنه الناس صار عندها يعني كتير قرايب بس مساحة الأمان للأسف هي القليلة. أما بموضوع حلقتنا وهو استكمالاً للحلقة السابقة كنا عم نحكي عن ما بعد الصمت في العلاقة الزوجية أو الطلاق الصامت أو بالمسميات اللي أنتوا تحبوا تسموها، اليوم رح نستكمل بما بعد الصمت بالعلاقة الزوجية. صباح الخير.
1: يسعد صباحك أهلين أنغام، تحياتي لإلك، يسعد صباحك وصباح المستمعين والمشاهدين، وصباح الخير لهند ولكل طاقم حياة.
0: يا أهلا وسهلا فيك، صباح الورد أستاذنا نورت.
1: الله يسعد صباحك.
0: اليوم إحنا عم نحكي استكمالا لما طرحنا الأحد الماضي، اليوم بدنا نكمل يعني.
1: صحيح، إحنا المرة الماضية حكينا عن الطلاق العاطفي وقسمنا الطلاق العاطفي إنه فيه له ثلاث أشكال أو ثلاث أنواع أو ثلاث مسارات، الاحتقان والذبول، وحكينا عن الصدمة اللي طبعاً ممكن تصير بهاي العلاقات، وحكينا المرة الماضية على موضوع الطلاق العاطفي الناتج عن حالة الاحتقان والصراع اللي بتكون موجودة. هلأ بدنا نحكي اليوم شوية هيك على موضوع الطلاق أو الطلاق العاطفي أو الأسباب اللي بتؤدي للطلاق العاطفي من النوع الثاني أو النموذج الثاني واللي هو الذبول أو الانفصال السلبي.
0: نعم.
1: أو يعني الانسحاب، في لها أكثر من اسم. وهاي طبعا في لها أسباب، زي ما في أسباب لحالة الاحتقان من مشاحنات، وإحنا راح نستعرض هلأ كتير من الأسباب. أنا تقريبا يعني في عندي 23 سبب. نعم، لا كيف ممكن نوصل للطلاق العاطفي بكل هاي النماذج اللي احنا حكينا عنها. هلا بالنسبه لموضوع الطلاق العاطفي في نموذجه الثاني، في عنا احنا بحياتنا مسارين مختلفين، الزوجين عايشين حياتهم كل واحد له مساره، كل واحد له طريقته، كل واحد له اهتماماته بعالمه الخاص بشغله، كل واحد له علاقاته وأصدقائه هواياته، عايشين بعالمين منفصلين وممكن عالم افتراضي يعني على السوشيال ميديا، كل واحد له عالمه والتنين غايبين عن بعض وهم موجودين بنفس
0: المكان
1: 100%. هلأ في كمان هذا النوع من العلاقة ممكن يكون نتيجة إنه الأولويات يعني أولويتي مع الطرف الثاني اختلفت، بطل هو أولويتي، بطل هو اهتمامي، بطل هو شغفي، يعني من هاي
0: الوقت
1: من
0: هاي كان هو الأساس
1: 100%. طبعاً الإشي الثالث اللي ممكن يكون أو السبب الثالث لهذا النوع من العلاقة الراحة القاتلة. تخيلي أنت التنين عايشين مع بعض، غياب الطرف الثاني هو أريح إلي. هاي زي ما سميناها المرة الماضية إنه ممكن تكون يعني زي المياه الراكدة.
0: أيوة.
1: الآسنة اللي ما بتتحرك،
0: بس ما أصعب الوصول لكل هاي الأمور اللي
1: طبعاً
0: عم تذكرها.
1: هاي يعني هاي مقدمات. أنا بأكد تماماً إنه إحنا لما بنحكي عن الطلاق الصامت أو الطلاق العاطفي هذه مقدمة أكيدة وحتمية للطلاق الفعلي. ليش مش متطلقين؟ حكينا لأسباب اجتماعية للأولاد 100%.
0: بتذكر أنك قلت لنا عن حدا يمكن بعد 20 سنة بعد ما كبروا الأولاد.
1: صحيح.
0: طلبت الطلاق
1: وفي 16 سنة وفي
0: مختلفة.
1: 100%. يعني في عنا حالات كتيرة من الناس عايشين ومتحملين وكذا، وخلينا نقول بديروا أمورهم ولكن هم كأزواج
0: منفصلين فعليا
1: 100%. في انفصال عاطفي وطلاق صامت زي ما حكينا.
0: نعم.
1: هلا احنا زي ما حكيت انا في عنا 23 سبب من الاسباب اللي ممكن توصلنا لهذا الموضوع. 23 سبب.
0: نبلش فيها؟
1: بدنا نبلش فيهم. بدي أذكرهم بسرعة وبدي أحاول أرتبهم بترتيب خلينا نقول هيك
0: معقول.
1: يلا. الكلام بحد، الكلام بحد
0: بحد بحد,
1: بحد. يعني أنا بتحدث بصراخ.
0: نبرة الصوت الحادة.
1: أيوة
0: طيب.
1: نبرة الصوت. ما هي هاي المشكلة. أقول لك شغلة، طب تخيلي أنت طبعا، وهاي ممكن تكون الصراحة السيدات الزوجات أكتر بهذا الموضوع، لأنه هي بتبقى مضغوطة في البيت ماشي، ومتعودة على الأولاد وتصرخ وكذا والصوت العالي،
0: ما بالك إذا كانت معلمة كمان.
1: أيوة. فلذلك بدها تدير بالها من هذا الموضوع.
0: مذيع عشان ما يبانش المعلومات. يا سلام سلم وقتها. الصوت عن جد عالي، في حدة بالصوت يعني. بس أنا مش عندي أقول لك، هي مش قصدها تصرخ.
1: ذكرتيني أنت في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما راح واحد بده يشتكيه من صوت زوجته العالي، دائما بتصرخ عليه. فلما وصل على بيت سيدنا عمر كما ورد يعني بالأثر، بده يدق على الباب، وقام سمع صوت زوجة عمر بتصيح على عمر. فأجا بده يرجع بعد ما دق الباب، طلع له سيدنا عمر بقول له وجدتك تشكو مما أنا أشكو.
0: بس اسمع، خلص مش تبرير، هي والله مو قصدها تصرخ، هي صوتها حاد. مزبوط. شو تعمل؟
1: هلا ما هو سيدنا عمر برر لها يعني، قال له يعني
0: هي صوتها حاد.
1: صحيح.
0: يعني يلا
1: هلا الصمت. الصمت اللي احنا حكينا عنه، وغياب الحوار. في كمان اشي اساسي جدا جدا، وهذا رح نحكي من ضمن الاربع فرسان المهلكة. اللي هو الانتقاد الدائم. هذا دائما للأسف الشديد يعني، سواء منه أو منها، دائما فيش إشي عاجبه، دائما بنتقد الأكل، وبنتقد تنظيف الدار، وبنتقد
0: ما صعبهم هدول.
1: وهي طبعا دائما يعني بتنتقده، دائما أنت بتعملش أنت يا هذا الانتقاد الدائم مدمر،
0: مزعج
1: 100%. لغة المقارنة، دائما بقارنها بحدا قريبه، قريبته، أخته، مرت أخوه
0: مثلاً،
1: مرت صاحبه. وهي بتقارنه بجوز أختها وجوز صاحبته وإلى آخره. المقارنات. إهمال متعمد في المناسبات وفي المسؤوليات. والله مثلا أهله عازمينها بتروحوش، أهلها عازمينه بروحوش، طيب جيب لنا الأغراض الفلانية. في إهمال من بكل الأشكال. تقليل الأداء، تقليل اللي بيقدمه، حكيناها برضه مرة في المرات الماضية، إنه إحنا دائما منعظم عطاءاتنا ومنقلل من عطاءات الناس، وهاي برضه من المدمرات اللي حكينا عليها. الشكوى للمحيط اللي حكيتيها في سؤال الحلقة يا ست. الشكوى للمحيط إنه هي بتشكي لأهله أو لأصحابه، أو هو بيشكي لأهلها ولصاحباته، هاي الشكوى للأسف الشديد بتخرب العلاقة
0: طبعا، لانها ما رح تنتقل زي ما هي.
1: اكيد
0: الشيت بهريات رح.
1: هلا شوفي، انا بدي اقول لك شكل يعني، هي الشكوى بحد ذاتها والتذمر الدائم هاي مشكله. وفي مرات في ناس طبعهم الشكوى، دائما بحبوا بصراحه يعني،
0: تتشكوى.
1: انا من التعامل مع الناس بتحب تمثل دائما دور الضحيه. دائما انا مهضوم حقي، دائما انت كاسر خاطري، دائما انت
0: العكس ترى ممكن يكون.
1: ما انا ما بحكم. يعني في ناس هذا هيك طبعها، بتحب تحط حالها بهاي الطريقه. وبرضه من ضمن الفرسان الاربعه المدمره والمهلكه للعلاقه، السخريه والاستهزاء والحط من الكرامه. انك انت تسيئ له يعني، في مرات بعض الكلمات تحكيها الست للزلمه، هاي يعني قاتلة مهلكة. على سبيل المثال، وهاي للأسف دائما بتتكرر، أنت مش زلمة.
0: نعم.
1: هاي يعني أنا بقول لك يعني،
0: ضربتي بالصميم
1: 100%.
0: خلص شو ضرب
1: بدي يعني حلص. أخرى شغلتين ثلاثة بتكون راحت. ورقة الطلاق جاهزة
0: من غير ما يسألك كمان.
1: 100%
0: بجيها تبليغ.
1: التهديد بالطلاق الدائم، هذا برضه من ضمن المدمرات ومن ضمن الأمور اللي بتوصل المرأة للشعور بعدم الأمان. دائما هو حاططها بوضع متوتر، أنه ممكن بأي لحظة أطلق. هاي ممكن توصلها لمرحلة إنه هي خلص تسيبك أنت تعيش حياتك ويتعيش حياتها، سيبني منك وبديش أطب فيك ولا أطب فيك.
0: تعرف أصلاً أستاذ هي لفظ الطلاق بشكل مستمر كمان مزعج، إنه علي الطلاق كذا إذا ما عملتي كذا يعني
1: 100% مزعج. وبالمقابل كمان هي طلب الطلاق برضه، لأنه طبعاً. في برضه أنا بشوف وبشوف مشاكل كتير بتوصلنا دائماً، المشكلة وأبسط مشكلة طلقني طلقني بديش أعيش عندك، طلقني بعتني عند أهلي، برضو هذه مشكلة طبعاً. وزائد غير هذا الكلام طبعا في عنا التهديد بالطرد دائما، هو عند أهلك ومش عند أهلك، وهي كمان هيني بدي أروح أحرر، يعني هذا الموضوع كتير والله. يا
0: أنا وبصير صح
1: بصير يعني أنا بستغرب مرات كتير، أقول لك يعني من يومين أجتني صبية 6 أشهر زواج، إذا بقول لك إنه بال6 أشهر زواج هدول ما عدتش في بيتها قد ما عدت في دار أهلها. أوف. ويشهد الله في واحدة متزوجة بجوز إلها 10 سنين 10 سنوات زواج، ما قضت في بيتها يعني بجوز سنة على بعضها من ال10 سنين، دائما يا إما حردانة يا إما هو طاحيها يا إما
0: يعني كيف استمر 10 سنين
1: في أولاد في برضه من ضمن الأمور اللي بتوصلنا لموضوع الطلاق العاطفي، هي بتعرفش إشي عنه. بطلع من الصبح بروح آخر الليل، علاقاته غامضة، في سرية مع أصحابه، بطلع بروح بيجي بيحكي لهاش إشي، بتعرفش عنه إشي،
0: هذا مش مريح.
1: الغموض وعدم الوضوح
0: مش مريح
1: أكيد. طب هذا يعني قاتل مدمر.
0: بتعرفش حالها مع مين عايشه هي فعليا؟
1: طبعا مشهوره عند شبابنا صحيح، للاسف صحيح. التجاهل برضه من الاسباب الاساسيه، برضه من ضمن الاشياء اللي دائما يعني انت لما زي ما حكينا قبل شويه، انت بتعظمي انجازاتك وعطاءاتك وبتقللي من عطاءات الناس.
0: نعم.
1: بقابله هذا كمان انه ولا مره بقول لي يسلموا ايديكي، ولا مرة بقول لي الله يعطيك العافية.
0: قديش مزعج الإشي. طبعا.
1: ولا مرة يعني بمدح أو بشكر أو يعني بهيك بسمعني كلام كويس على الإشي اللي أنا بعمله. وبرضه بالمقابل هي نفس الإشي ما بتثني عليه ما بتشكره. في عنا بعض المشاكل والخلافات بتصير على موضوع الحرمان من الخروج من البيت أو زيارة الأهل. وهي طبعا للأسف بمارسوها كتير الرجال، يعني وأنا بصراحة يعني هاي أمقتها بكل معنى الكلمة، لأنه أهل الزوجة اللي ربوها وكبروها وزوجوك إياها، مش معقول تيجي حضرتك أنت في يوم هيك تمنعها تزور أهلها.
0: ليه أصلا؟
1: ليش أنت لما أهلك بيشتاقولك
0: بدهم
1: يشوفوك بتقدر تروح عندهم بأي وقت، وأهلها لما بيشتاقولها بدهم يشوفوها ممنوع. في كتير رجال طبعا ربنا الله ببرمجوا الموضوع، هي في طبعا أنا بحكي على الزوجة اللي بتقوم بواجبات بيتها، بتأدي كل المهمات اللي عليها، مش مقصرة في حق بيتها وولادها وزوجها، لازم يكون إلها برنامج
0: طبعا،
1: برنامج متفق عليه
0: صح
1: برضا الطرفين
0: صحيح.
1: أما إنك أنت تحرمها هيك ما بيطلع لك.
0: ما في سبب، بس إنه أنا جاع بالي
1: ما بيطلع لك
0: طبعا.
1: زي ما أنت برضو بدك تبر أهلك، هي لازم تبر أهلك.
0: تبر طبعا.
1: في عنا كمان زي ما حكيت قبل شوية، غير عن السرية في العلاقات، في عنا كثرة السهر برا البيت. مرات الزلمة مش ل 12 بالليل، لبعد 12 بالليل
0: للفجر بضل برا
1: 100%، والبيت آخر اهتماماته. طب زوجتك هاي اللي انت تاركها، وهاي يعني عن جد من الشغلات اللي كتير بتوصلنا للمهالك. زوجتك إلها عليك حق، زي ما شغلك له عليك حق، زي ما أصحابك، وطبعا مع الاختلاف في الأولوية طبعا، أهم أولوياتك
0: مرتك
1: زوجتك وأولادك بيتك أسرتك، هاي مسؤوليتك. أما أنك أنت غايب طول الليل وصهران مع أصحاب بتلعب شدة ولا بتلعب على الفيديو جيم ولا على بأي مكان، هذا تقصير كبير جدا جدا بحقك. وما تستغرب إذا هي وصلت في يوم من الأيام لمرحلة مش قادرة تكمل.
0: طبعا حقها بده يكون.
1: في برضه من ضمن الأسباب موضوع التسلط في القرارات، في اتخاذ القرارات، ما بيشاورها بشيء، رأيه الصح ورأيها دائما هو خطأ. أنا اللي بفهم وأنت ما بتفهمي، أنا اللي مجرب وأنت بتعرفيش إشي في الدنيا، هاي العبارات دائما موجودة. لا
0: أو بيصدق الكل إلا هي، يعني عنده استعداد يصدق. عن جد
1: أو المشكلة وين كمان؟ إذا إذا إذا صارت مشكلة هلا هو القرار قراره، بس إذا صارت مشكلة بحملها هي المسؤولية. كله منك. كله منك. طب ليش ما أنت اللي
0: حكيت وقررت وعملت؟
1: أنت اللي عملت وأنا شو خصني؟ لو إنك أنت ما كذا كان صار كذا، بده هو بده شماعة ومبرر للفشل.
0: لا غلطان.
1: من ضمن المشاكل اللي بتوصلنا للطلاق العاطفي وحكيناها طبعا هاي في مسار اللي هو الصدمة، موضوع الخيانة الزوجية. والله يا أستاذة أنغام ويا ست هند، أنا عم أصدم من اللي عم بشوفه في موضوع الخيانة الزوجية
0: كتير.
1: وللأسف الشديد والله العظيم في عندي أنا يعني للأسف مشكلة حديثة، تقدر تقولي لساتهم أزواج لساتهم مش أزواج، لساتهم عرسان.
0: عرسان.
1: أوكي.
0: صار في خيانة،
1: صار في محادثات على التلفون، مسكته بيحكي مع بنات، صورت المحادثة. ما لح إيش؟ ما هي المصيبة. ما هي المصيبة يعني؟ طب أنا مش عارف إيش إيش الموضوع.
0: ما لح إيش؟
1: طبعا هذا هذا هذا لحاله قصة، هذا لحاله موضوع كتير كتير كبير، موضوع السوشيال ميديا ومواقع التواصل. والله هذا لحاله بده مش حلقة، حلقات.
0: هذا
1: يا جماعة الخير، أنا مش عارف شو اللي بيصير الصراحة عند شبابنا. يعني أنا يعني نفسي أفهم. ممكن يعني أتفهم ها بعد خلينا أقول 5 سنين 10 سنين، ممكن الزلمة بده يجدد علاقة، بده يغير، بعرف شو المبرر اللي ممكن يخطر على باله مثلا، مع أنه ما بعطي مبرر، ولكن
0: بس أنت بتحكي من أول بعد من أول 10 سنين
1: من بالضبط، بس من أول 3-4 أشهر
0: بلشنا.
1: طب شو فيه يعني؟ ما هي يعني مش عارف شو بده يحكي الواحد يعني بصراحة.
0: ما لحقناش.
1: ما لحقتش تزهق منها.
0: بالضبط.
1: ما لحقتش تمل منها.
0: لسه عندكم كتير أشياء تكتشفوها يعني.
1: 100%.
0: هذا السوشيال ميديا لازم نطرحه، موضوع كتير مهم الصراحة، كيف بيدمر العلاقات الأسرية والزوجية.
1: للأسف صحيح.
0: يا.
1: في مرات بعض الأزواج طبعاً بمنع زوجته من إنها تلتقي في صاحباتها، يكون في إلها وقت مستقطع، وقت خاص فيها، تطلع فيه مع صاحباتها، مع أهلها، مع جماعتها، مع جيرانها. ممنوع، كله ممنوع ممنوع ممنوع، وكأنها عايشة في سجن. وموجود هذا الوضع للأسف الشديد.
0: شو بيكون سببه ولا بس هيك مزاجه يعني؟
1: أقول لك شو سببه بصراحة. لأنه هو مش واثقان في نفسه أولا. تنين، ممكن يكون لأنه هو غلطان ثانيا،
0: بفكر الناس زيه،
1: بفكر زوجته زيه، أو إذا هو له علاقة مع وحدة بفكر زوجته زي هاي الوحدة اللي هو ما عنده ثقة بنفسه أولا. هذه المشكلة. فبحاول قدر الإمكان يعيشها في سجن بكل معنى الكلمة، لا أهل ولا صاحبات ولا طلعات ولا خرجات. هذا قاتل.
0: هذا حتى إذا طلع معها قاتل. كمان يعني
1: ما هي هاي المشكلة.
0: تمام.
1: زي ما حكينا احنا دائم في موضوع الهجران في العلاقة الزوجية والنوم في غرفة ثانية. هذا برضو من ضمن الأسباب اللي بتوصلنا.
2: عندك يا هذا الموضوع؟
1: طبعا. ما هو هذا
0: هاي بتصير بعد فترة كمان صح؟
1: ما هذا هو أصلا شو الطلاق العاطفي؟ هذا التنين عايشين كل واحد بغرفة وخلصنا. يعني عايشين هم في بيت واحد بس أصدقاء. الانسحاب من الحياة الزوجية هو زي ما حكينا له عالم وهي لها عالمها. ممكن أنه طبعا ببعض الحالات يوصل الأمر، ومن ضمن الأسباب المدمرة مدة الإيد والعنف الجسدي.
0: هذا
1: بكل تأكيد يعني بديش أقول كلام، ولكن للأسف الشديد تخيلوا يا جماعة الخير إنه إحنا في عصر مش عارف شو بدي أقول، قديش إحنا متقدمين علميا وتكنولوجيا،
0: لسه عنا مادة إيد
1: وللأسف منفكر بهاي الطريقة. وللأسف الأكبر والخطأ الأكبر إنه منبرر هذا الإشي بالدين، إنه القرآن بسمح لنا نضرب واضربوهن، مع انه انا اؤمن
0: بكملوش. ما
1: انا اؤمن لو فيش لها تكمله، لا ما في ضرب بالقران، ما في ضرب
0: يعني بكملوش المعنى. قصدي
1: ما هو المعنى مش ضرب،
0: المعنى
1: بالقران مش عنه، لا ولا تاديب
0: ولا
1: لا لا لا ما في ضرب بالقرآن،
0: قصدي تأديب
1: أقول لك أنا اللي بسمع الشيخ الله يجبر خاطره غاب اسمه عن بالي من المشايخ المحترمين المعتدلين المشهورين إن شاء الله بتذكر اسمه إحنا أنا في الحلقة. وفيك طبعا هذه مدرسة، هذه
0: يعني
1: مدرسة
0: محمد راتب النابلسي ممكن يكون هاد،
1: لا اللي بيطلع معه في صديق حميم لإله مصري هو مش مش مش مش سوري ومشهور كمان على السوشيال ميديا.
0: صغير؟
1: لا لا لا كبير
0: خلاص اوكي مش اللي ما علينا.
1: في له فيديو خاص
0: عن الموضوع
1: عن موضوع ضرب الزوجات لانه بالقرآن الكريم جيبي كلمات الضرب بالقرآن الكريم ولا معنى منهم إنه العنف. العنف في ضرب في الأرض، الابتعاد، الكذا، يعني بالضبط. ف يعني هو بيجمع كل الكلمات اللي وردت في القرآن على موضوع الضرب وبيحكي فيها. الفيديو موجود على السوشيال ميديا،
0: بنحاول نلاقي
1: بنلاقي ان شاء الله.
0: قبل ما تكمل اقول لك اكم من سؤال عندنا، شو رايك؟
1: ماشي
0: اوكي. عندنا ياسر بيقول لماذا تهدمت الأسرة؟ المشكله ليست بين الزوجين متخاصمين، المشكله قانون شجع على انهيار أسرة واعطى مكتسبات حتى يعني نشاز. ممكن تكون الشكوى محاولة إصلاح. وفي عنا كمان سؤال، هل وجود الزوجين بنفس البيت ولكن بدون إحساس أو مشاعر بيأثر على الأبناء مستقبلا، بما أن المشاعر ليست بإيد الزوجين، يعني ما في مودة ما في حب بين الطرفين؟ أنا ما بقدر أتخيل كيف ممكن يكملوا يعني. وهل بخل الزوج بيجعل المرأة تكره الرجل مستقبلا؟ هذا موضوع حكيناه أصلا
1: صحيح.
0: بدايات ال ال
1: وعلى فكرة 100% صحيح، إحنا اللي حكينا على موضوع البخل لا حل له
0: بالضبط من البداية.
1: وهذا
0: بخيل
1: وهذا
0: دربش عليه،
1: وهذا يعني ما بتعالج.
0: نعم.
1: الإنسان البخيل هذا من أصعب الناس اللي ممكن الواحد يتعامل معهم. هلأ بالنسبة لموضوع تأثير، أنا بدي أقول للمستمعين والمستمعات صحيح، الأولاد الصغار على فكرة حتى تكونوا عارفين أذكياء جداً، بيقدروا يميزوا والله الضحكة لما تفوت على البيت وتستقبلك زوجتك بابتسامة قديش بتأثر على
0: طبعاً.
1: وقديش انت بتبتسم، هاي العلاقة العاطفية قديش بتطلع أولاد أسوياء نفسياً وعقلياً وصحياً ومن كل النواحي. وقديش النكد وقديش المشاكل وقديش الخلافات بتأثر على هدول الأولاد. فأوعى تفكر إنه ابنك والله بيميز نظرتك لأمه بيقدر يحللها
0: صح.
1: وبقدر يفهمها نوكي. فما تفكروا قديش هذا الإشي مؤثر. فديروا بالكم على أولادكم بعلاقاتكم مع بعض. موضوع القانون، موضوع القانون قديش إنه لا، هو الصراحة إحنا مشكلتنا منحبش ندفع حقوق، ما منحب نعطي حقوق، بدنا القانون يمشي على هوانا وعلى كيفنا وعلى مزاجنا. وأخطائنا دائما منحاول إن يعني نلاقي لها مبرر وشماعة وإلى آخره،
0: نظبطها.
1: هلا أنا بدي أقول شغلة، إحنا شو اللي بيجبرنا نروح على القضاء وعلى المحاكم وعلى القانون نلجأ فيه؟ لأنه إحنا مش متفقين. أنا أقول لك والله يا أنغام، في كتير عندي حالات بتصير مشاكل وخلافات وممكن توصل للطلاق، ماشي، بكل بساطة وبهدوء وبرقي وبدون مشاكل وبدون طوش وبدون إلى آخره، بنتفق. صدقيني بنعمل اتفاقية تشمل لا يقل عن 7-8 قضايا باتفاقية بورقة واحدة، بنحل كل الأمور، أنت إلك واحد أنا إلي اثنين كذا، بنوزع كل الأمور بما يرضي الله وبننهي الموضوع بننهي العلاقة.
0: نعم.
1: ليش بنوصل للمحكمة؟ لأنه إحنا اختلفنا، انت بدك هالقد انا بديش هالقد كذا، خلص بنروح على القاضي علشان هو يحل الخلاف بيني وبينك. فهذا هو اللي بيصير. فاحنا يعني انا بنصح دائما والله، مرات الخلاف بيكون بسيط ولكن مرات
0: احنا
1: كثير احنا بنكبره ومرات ديري بالك ومرات للاسف بتدخلوا ناس بحاولوا يكبروا.
0: طبعا
1: يعني في ناس ممكن يكون في لهم مصلحه
0: انهم
1: انه تصير قصه ومحكمه صح. ويرفع قضايا وكذا الى اخره. فعشان هيك
0: أنا كمان سؤال عندي سؤال للأستاذ فارس أبو الحسن، هو بيعرف واحدة متزوجة
1: نعم
0: طبعا بيعرفها قبل ما تتزوج، وهلأ هي عند أهلها، زوجها أسير. المهم هي ما بدها ترجع له، وهو بيضل يحكي مع بنات وبضرب فيها كل يوم لأنه حماها. أقولها هاي على الهواء؟ أوكي، حاول يعتدي عليها. جوزها ما بيعرف، ولا حدا بيعرف بهذا الإشي. إذا هي ما بدها إياه وهو بده إياها، هل هو بيقدر يرجعها غصب، ولا المحكمة يعني بتاخذ إجراء الفصل مثلا؟ صح؟ لأنه كيف بضربها وهي عند أهلها؟
1: أنا عرفت القصة.
0: أنا وكيف؟ أنا لا هو شكله طالع،
1: لا مروح
0: هلا، هو مبين انه مروح، بس انه كيف بضربها وهي مش عنده. عرفت القصة، خلص. طب هل المحكمة بترجعها؟
1: فيش محكمة. شوفي انا بدي احكي بصراحة،
0: يلا،
1: وهذا من ضمن الشغلات اللي فيها ثقافة شائعة عند الناس خطأ،
0: انه
1: اغلب الرجال لما بتزعل زوجته بتروح عند اهلها، اول ما بفكر تخيلي بده يروح على المحكمة يطلبها لبيت الطاعة. ما أنا هيني جاي بدي أجاوب هلا، بس بدي أشخص المشكلة بالأول، بدي أحكي عن إشاعة أو شو اللي الناس اتوارثوه جيلا بعد جيل. أيوة بالضبط. هلا كمان البنت بتخاف من بيت الطاعة، إنه مثلا والله ممكن يرفع علي بيت طاعة ويأخذ. طبعا للأسف الشديد أنا إلي بشتغل في مجال المحاكم الشرعية، أنا شخصيا والله ما رفعت ولا قضية بيت طاعة
0: تمام
1: ولا مرة. بتعرفي ليه؟ لأنها دعوة فاشلة. ليش فاشلة؟ لأنه بمجرد ما ترفع المحامي اللي بده هلا للأسف في بعض بديش أتهم، ولكن خلينا أقول في أسباب
0: كان يضربها قبل ما ينحبس للتوضيح. خلاص ما انت عرفت القصة.
1: ما في عندنا بيت طاعة، لأنه باختصار بمجرد ما الزوج يرفع دعوة بيت طاعة، إذا هي ما بدها ترجع وهي بتتضرر من هاي العلاقة بترفع دعوة نزاع وشقاق. النزاع والشقاق بتوقف دعوة بيت الطاعة. بتوقفها. ماشي. وكمان هلأ ممكن بيت الطاعة هي علشان ممكن يرفعها الزلمة عشان موضوع النفقة. طيب أنا ممكن أدفع دعوة النفقة بالدفع تبع بيت الطاعة، إنه هي خرجت من مسكن الزوجية بدون سبب وبدون عذر شرعي أو قانوني ولا تستحق النفقة. فاللي ممكن أحققه في بيت الطاعة عشان النفقة بحققه في دعوة النفقة نفسها، فما في دعوة اللي هي بيت الطاعة.
0: طب يعني سدقي شو بده بالموضوع؟ المهم سدقي زميلنا سدقي بيقول لك هل قال أنت صافف مع النساء بالأول، هاي واحد. طيب تنين ماشي. قال بيقول لك في كمان نساء خاينين، في نساء بتحكي لأمها كل شيء، في نساء
1: ليش نكت... أنا لما حكيت على الرجال أنا بقصد الخيانة، أنا بحكي عن الطرفين وأنثى. طبعا
0: بيقول لك في نساء نكديين، في منهم مش مناح، منهم ماديات مصرفجية، يعني مش كل إشي على الرجال بحطوه، كل أسباب الطلاق على الرجل. هو بيعرف 4 حالات خيانة يعني قامت بها المرأة والرجال مساكين. بس بلاش هذا موضوع عندي، بس يجي موضوع عندي بس يجي على الراديو.
1: أنا ليش المرة الماضية ما حكيتش عن الخيانة الزوجية للبنت؟
0: ونصحت البنات
1: وقلت إنه هذه شغلة يعني بتدمرك أنت وأهلك وسمعتك وسمعة أهلك. بالعكس أنا حكيت بشكل واضح.
0: يعني
1: أنا ما أول إشي أنا ما عندي تمييز. أنا زلمة بحكي بتوازن.
0: نعم.
1: أنا عندي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنا بالنسبة لي الرجل كالمرأة، كل واحد له دور بالحياة. لا المرأة تقدر تقوم بدور الرجل لأنه هي خلقت لأشياء ومهمات.
0: صح. ولا ربنا أوجدها عشان.
1: ولا هو بقدر يقوم. وحكيت المرة الماضية لما إجيت أنا أقول أنهو مش عارف بجوز الحلقة اللي قبليها لما حكيت عن الفروق بين الرجل والمرأة
0: الأبل.
1: إنه القوة، هلا لما بنيجي نحكي عن القوة بين الرجل والمرأة، إنه هو أقوى.
0: الرجل
1: بيقدر يحمل 100 كيلو، لا بس في جوانب المرأة في أقوى.
0: طبعاً.
1: لما بتحمل كيلو 9 أشهر.
0: بالزبط.
1: بيقدر الزلمة أو الرجل يحمل كيلو 9 أشهر ما بيقدر. لا. ففي جوانب الرجل فيها أقوى وفي جوانب الرجل فيها المرأة.
0: عنا تعليق يعني أنا صباح هي بتقول هي ضد القانون. لما المرأة بدها تطلب الطلاق ليه تاخد حقوقها بالكامل؟
1: طب إذا كانت مظلومة
0: ليش ما تاخدهاش؟
1: يعني لا ماشي هلا أوكي، خلينا نقول كالتالي. أول إشي خلي الأستاذ صباح تعرف شغلة مهمة. على فكرة شكلي بدي أخلص الحلقة قبل ما أفوت في العلاج.
0: عندك أسئلة كتير اليوم، ترينا نسألهم يعني ما بزبط نأجلهم.
1: شوفي ستي
0: يلا،
1: أنا بدي أقول شغلة مهمة. الحوار جميل جدا ومثمر جدا. المرأة ما بتلجأ للطلاق إلا لما بتكون وصلت لمرحلة زي ما إحنا استعرضنا وحكينا عن كل هاي المشاكل والخلافات، قدرت هي خلص تأخذ قرار ما بدها تكمل، وتأكد تماما أصعب قرار على المرأة قرار الانفصال.
0: طبعا
1: تعرفي ليه؟ لأنه أصلا هي بتكون واصلة، تخيلي عندها أولاد، مسؤولية كبيرة، طب مين بده يصرف عليهم؟ كيف بدها تدير حياتهم؟ كيف بدها تدخلهم مدارس؟ أقول لك والله العظيم بشوف أنا حالات كتير صعبة، كتير كتير صعبة، يعني أهلها وضعهم على قدهم، ما بيقدروا يصرفوا عليها وعلى أولادها، بدها هي تستنى النفقة، والنفقة شو بدها تعمل؟ لا بتدخل مدارس ولا بتصرف ولا بتستأجر بيت ولا بتعمل إشي، ماشي؟ طب ليش بتتطلق؟ من الحياة الصعبة. هلا أنا بدي أقول معلش يتحملني صدقي، يتحملني صدقي، الزلمة ليش بروح برفع دعوة نزاع وشقاق؟
0: صدقي منهون عليه، منه
1: وفيه، منه وفيه ناس صدقي، عشان يعرف ليش أنا بدي أحكي هلا على رجال شوية. الزلمة ليش بروح برفع دعوة نزاع وشقاق؟
0: عشان ما يدفع،
1: مش لأنه حياته صعبة، لأنه بكل بساطة بقدر يروح يطلقها، بس عشان يوفر فلوس.
0: ما بده يدفع،
1: عشان ما يعطيهاش كل حقوقها المسجلة إلها بالعقد. ماشي. هلا موضوع النزاع والشقاق زي ما حكينا مره زمان كان صعب، وكانت المره تتعلق فيه، شو تضطر تعمل؟ تتنازل عن كل حقوقها علشان تطلق.
0: هيك بيكون نجح وقتها الزوج
1: 100%.
0: كثير هذا، هاي هي الاسئله لهلا. استنى فيها كمان، يمكن عندنا كمان سؤال. لا يا جماعة الخير خلص عاد نازلين.
1: طيب شو تفسيرها؟ أبو علي المسام يفسر لي إياها والله.
0: نازلين بساحة المرأة خلص عاد. أيوة.
1: طب إيش تفسيرها هند؟ أنا بدي أدافع عنك وأنت قاعدة يا هند. كيد المرأة في القرآن الكريم، والله العظيم ما في أجمل من قرآن. طب اقرأوا القرآن وتدبروا يا جماعة الخير. كيد المرأة في القرآن نابع من الحب، كادت هي لسيدنا يوسف لأنها بتحبه، ولكن كيد إخوة يوسف
0: لما تآمروا عليه
1: كان قاتل. كادوا له، مش كادوا لأخوهم.
0: لأخوهم.
1: طيب وين كيد المرأة من كيد الرجل؟ كيدهن عظيم. صحيح. هذه الآية القرآنية، ولكن منفسرها
0: غلط. أنا مس كيد وغل بنفسرها إحنا
1: يا ستي. هلا
0: الله يسامحكم،
1: إحنا في عنا شوفي يا ستي، خلينا نحكي عن بصمات نموذج الذبول، اللي هي إيش بيصير في هاي الحالة، شو نتائج حالة الذبول في الطلاق العاطفي. الصمت في هاي العلاقة هو البطل الحزين. الصمت يعني حالة، يعني هاي نبتة ما منسقيها، معناته في صمت، ما بترتوي بالكلام، بالحوار، بالنقاش، أقول لك حتى بالمشاكل والخلافات، ماشي، هاي النبتة اللي ما بتروش بتصير فيها، بتدبل لغاية ما تموت، وهذا هو الصمت. المؤشرات لهذا الطلاق العاطفي زي ما حكينا إحنا، الطرفين بيعيشوا في عالم افتراضي، كل واحد عايش لحاله على جواله مع أصحابه، عايش حياته ومش سائل في الطرف الثاني، حتى المراسلات والحكي بيناتهم بيصير على الواتس أب وعلى الماسنجر كمان.

0: عندك سب مادي.
1: وين؟
0: بعرف. ليه بتحكي على ال...
1: أنا ماشي.
0: يا ربي المرية على المرية دمها تقيل.
1: أنا بدي أقول لك يا عيا شو بتحكي.
0: عن جد عن جد عدوة المرية المرية. الله يسمحنا بس يلا.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. هذه بتحكي هي على موضوع الفترة الانفصال فترة الخطبة. فاهم كيف؟ صحيح الموضوع هذا صار فيه إشكالية بحاجة لمعالجة قضائية ومعالجة تشريعية بالأساس، لأنه صراحة صار فيه واضح أنه هناك استغلال لهذا الموضوع. بتخطب شهر تنين، وللأسف طبعا إحنا الحمد لله عنا في فلسطين مش موجودة هاي ظاهرة، ولكن في دول أخرى موجودة. الواحدة بتخطب 3-4-5-6-10 مرات وبتفسخ. يا بتطلقني يا برفع نفقة. بتكون هي أخذت لها 2000-3-5 حسب الرزقة. فهاي تجارة بكل معنى الكلمة. ولكن إحنا هذا الكلام ما بنقدر نعممه ولا ننشره، ولكن أنا بقول إذا كانت الخاطبة في عندها أسباب جدية تحاول قدر الإمكان تخفف، لأنه يعني زي بقولوها رب العالمين ترك مجال إن تعفو إنه هي إذا يعني تنازلت.
0: الصلح
1: 100% الصلح. الصلح خير دائما
0: دايماً.
1: ولازم هي تقدر طبعاً. أنا بعرف إنه الشباب دائما بحكيها، الشباب يشهد الله لما بده يجي الواحد يبدأ بحياة زوجية وبده يفتح بيت وبده يتزوج صدقا، العرس بكلف الشاب غير المهر 5-7 آلاف دينار بكلفه مش أقل من يعني لسه قبل حفل الزفاف. قبل حفل الزفاف بكلفه من 30-50 ألف شيكل، يعني بتحكي أنت كمان على بحدود يعني من 7-10 آلاف دينار، وخمسة متقدم أو 7 متأخر.
0: تكاليف كتير.
1: طب الشباب اليوم بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة من ما هو أصلاً بدو الويل لأنه يجيب الدينار والشيكل حتى أنه يفتح بيته يتزوج.
0: طبعاً طبعاً.
1: ماشي. أنا على فكرة صحيح على هذا الموضوع، يعني لأنك فتحتي برضو بهذا السؤال، هذيك اليوم قرأت عن وثيقة شعبية مش عارف أنا في الجنوب في الظاهرية بتوقع في الظاهرية انتشرت على السوشيال ميديا، ميثاق شرف بين العائلات في الظاهرية. بتمنى أن يكون في زيه في نابلس أو على الأقل في مختلف دول. موضوع المهور،
0: تخفيف
1: المهور. موضوع
0: والعشاء والغداء.
1: موضوع المهور زائد تكاليف الزواج والأعراس وهذا البذخ اللي قاعد بيصير.
0: صح.
1: عرفتي كيف؟ زائد حكوا على موضوع الاحتفالات والزمامير وهاي الشغلات اللي بتصير للأسف، اللي يعني على الرغم من إنه إحنا هلا أبو حميد يعني إحنا شعب مكلوم، شعب بعاني، شعب المستوطنين كل يوم والتاني هم داخلين بلد وبقتلوا بدمروا بيعملوا بحرقوا، وكل يوم تقريبا لك يكاد يخلو يوم من الشهداء، ومع ذلك لسه في سيارات بتطلع في هاي المناسبات بتزمر. والله أنا ما صراحة ما بستوعب.
0: صح مزبوط.
1: فأنا صدقا بدعم وبأيد وبياريت إنه يكون في للعائلات النابلسية اللي في تجمع عائلات أو في اللي أي حدا هيك يرفع هاي الراية ويمشي فيها إنه يكون في ميثاق شرف لهذا الموضوع. الخاطبة إذا بدها تخلص ماشي يا عمي خلصي، بس رجعي له هالمهر،
0: خلصوا بهدوء
1: 100%. أو بقى ستي رجعي له ذهب الشوفة، رجعي له هالجوال،
0: رجعي له إشي.
1: رجعي له إشي.
0: عندنا سؤال هلا هذا بعيد بس يعني أولا استاذ صباحكم صباح الخير استاذ فارس. سؤال، هل القانون المصري للمحاكم الشرعية ماشي في فلسطين؟ وعلى التعديل الجديد للقانون ومفتي الأزهر موافق عليه، شو هو؟ طيب
1: شو هو التعديل؟
0: ما بالضبط سؤال. أيوة. شو التعديل يا خالد إذا في مجال تقولنا إياه؟
1: لا أول شيء إحنا القانون المصري عندنا مش ساري، إحنا اللي ساري عندنا القانون الأردني. ماشي. طبعا القانون الأردني قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات الأردني اللي هو بالستينات وبالسبعينات، يعني في اختلاف بالأصول وبين الأحوال الشخصية وفي تعديلات. التعديلات الحديثة اللي صارت في الأردن غير سارية عنا إحنا، لأنه في تعديلات مهمة وجوهرية في الأردن بس للأسف ما تطبقتش عنا، ويا ريت إنه جزء منها يتطبق في هذا الموضوع. إيش اللي بالمصري؟ المصري إحنا غير مطبق عنا. ممكن في غزة في قانون الأسرة يؤخذ فيه، بغزة غير الضفة، إحنا بالضفة الغربية ما في عندنا، لأنه في عندنا إحنا في مصر كانت لفترة من الفترات هي الحاكم لقطاع غزة أيام ما كان عندنا

0: الحكم الأردني في الضفة الغربية كانت مصر حاكمة غزة، والوضع عندهم مختلف عن عنا. بعد ما أجت السلطة كان في، وإن شاء الله إنه بيتم في يعني توحيد
1: شوية تعديل،
0: توحيد الأنظمة والقوانين الخاصة بالأسرة وقانون الأحوال الشخصية.
1: نعم
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: شوفي ستي، احنا من اخطر المظاهر اللي ممكن يوصلوا لها الزوجين في العلاقة الزوجية، تخيل اللي توصل القصة فيهم لمرحلة انه مش قادرة تسمع صوته، مش طايقة تشم ريحته، مش طايقة يلمس ايدها، وبالمقابل هو نفس الاشي مش طايق يسمع صوته.
1: قاعدين مع بعض خلص.
0: هاي من أخطر المؤشرات ومن أخطر المراحل اللي ممكن يمروا فيها الزوجين في العلاقة الزوجية. هلا أنا بدي أقول، حكيت عن الفرسان الأربعة، بدي أرجع أأكد عليهم، الفرسان الأربعة المهلكة للعلاقة الزوجية.
1: في رواية اسمها الفرسان الثلاثة أستاذ.
0: لا هدول فرسان أربعة.
1: أما أنا بدي أقول لك هم بس ثلاثة هدولك وفرنسا وحلو يعني.
0: الفرسان الأربعة سلوكيات قاتلة تعرف بفرسان الهلاك، اللي هم طبعا هذا في عالم نفس أمريكي غوتمان هو اللي اخترع هذا الاسم، وهو اللي ركز على هدول
1: الفرسان
0: الفرسان الأربعة.
1: عجبني اللي مسميهم فرسان. أنا يلا
0: فرسان الهلاك
1: يلا،
0: لأنهم هدول بقتلوا الحياة الزوجية وبوصلوا الزوجين بكل يعني أقول لك حط كمان إحصائية يعني من مشاهداته والناس اللي راحت عنده استشارات وتابع حالاتهم على مدار 30 سنة قدر يوصل إنه هاي الأربع فرسان هدول إذا وجدوا بين الزوجين نسبة الطلاق 95%. نعم
1: يلا
0: إيش هما اللي حكيت عنها؟ الأولى الانتقاد الدائم، دائما انتقاد انتقاد انتقاد،
1: مقارنات
0: 100%. لا
1: أوكي.
0: الدفاعية والتبرير دائما حكيناها، بتتذكر مرة أنغام قلنا إذا بدك أنت لما حكينا على قصة المفتاح هند إذا بتتذكري بدك تطلقي برري ودافع مظبوط، إذا بدك تهدي وهذا اعترفي خلص قولي له صحيح ماشي
1: إذا هذا بيرضيك بس اسكت.
0: فالدفاع أيوه بالضبط، فالدفاع والتبرير هو من ضمن هاي من الفرسان الأربعة. طبعا ليش هو الواحد ببلش يدافع ويبرر حتى انه يتجنب الاشي الاول هو الانتقاد. انا لما بنتقد، طبعا احنا لما نحكي عن الانتقاد الدائم المتكرر هذا مدمر. هلا تخيل انت يجي مثلا زوج ينتقد زوجته مرة، تبلش هي تبرر وتدافع لا تقبل الانتقاد، فهون هذه برضو مشكلة. الاشي الثالث وحكيناه اللي هو الاستهزاء والازدراء وقلة الاحترام. وحكينا سابقا انه ورح نيجي في عندنا حلقة رح تكون بإذن الله يا أنغام ما حكينا فيها عن حاجات الطرفين، حاجات الزوج وحاجات الزوجة
1: ان شاء الله.
0: الاحترام اهم اشي عند الزوج
1: طبعا
0: رقم واحد ماشي، طبعا بقابلها عند الزوج الامان. الاهانات والشتائم هاي من المدمرات ومن هذا. الإشي الرابع الانسحاب والهروب والمماطلة. المماطلة القاتلة. صحيح. لما تتعمق فيهم تعرف عارف شو انسحاب؟ تخيل هو اللي حكينا عنه قبل شوي، هو عايش برا البيت غايب، مش متحمل أي مسؤولية، غايب عن بيته عن الأولاد وعن الزوجة، هذا الانسحاب. طب المماطلة بتطلب منه أي طلب، دائم التأجيل والتسويف بأي طلب أي غرض أي إشي بتطلب، أو هو بطلب منها مثلا والله بده أكل بده شغلة معينة
1: تروحش بتعمل له إياها، طب اعملي له إياها اختصري
0: ما عشان ما يقولوش إنه أنت بتدافع عنه.
1: لا دافع، احنا استاذ موافقين انك انت تدافع يعني بالعكس احنا مبسوطين في وحدة قالت لنا لحظة لازم احكي لك اياه. وين راح تحياتها لحضرة المحامي الداعم والناس ونصير المرأة.
0: طيب الحمد لله.
1: طب يعني فبالعكس
0: انا زي ما حكيت انا ستي زي ما حكيت انا متوازن في طرحي، ووقت ما بتكون في خطأ على المرأة انا بقدر احكي خطأ، ولما بيكون الخطأ على الرجل بحكي انه في خطأ على الرجل، ما عندي اي مشكلة. احنا اليوم شخصنا وضع الطلاق العاطفي، مش راح أقدر أفوت أكيد طبعاً في موضوع العلاج، بدنا نتركه للحلقة الجاية. لأنه العلاج هذا قصة لحاله.
1: خلص للحلقة الجاية.
0: إحنا الآن شخصنا المشكلة.
1: تمام.
0: شخصنا أسباب المشكلة. ماشي وإيش؟ وأنا متأكد تماماً أنغام. لا. مش بسمعون الناس. أنا أيوة. حكيت هذيك المرة. اللي متزوجين هلا اللي اطلقوا الله يسر امرهم، هدول 30%
1: والسناجل ما وقفوا على جنب. أيوة مش لكم الموضوع.
0: ايوه صحيح. ال 30% هدول خلصنا. طبعا. راحوا عيدوا. عندنا 70%، هدول ال 70% اللي لسه ازواج انا باكد لك زي ما حكيت المره الماضيه نصهم في عندهم طلاق عاطفي. واللي بسمعونا انا متاكد تماما بيعرفوا انا على ايش بحكي وايش اللي وصلهم لهذا الاشي. أنا متأكد إنه هاي الأسباب اللي أنا ذكرتها لأكثر من 20 سبب هن بقول لك فعلاً إنه في عنا من هاي الأسباب موجود.
1: صحيح.
0: سبب أو أكثر من سبب.
1: مزبوط.
0: وهو اللي وصلهم لهاي العلاقة. صح. للأسف الميتة.
1: لهيك يعني حاول هيك تراجعوا حالكم، اقعدوا هيك مع حالكم، شوفوا إذا في مجال للصلح برضو.
0: أنا بوعدهم الحلقة الجاية تكون جميلة لأنه إحنا في عنا خطة علاجية. يلا. لهذا الموضوع.
1: استنونا الأحد القادم بإذن الله تعالى لنكمل بموضوع حلقتنا طبعا اللي طرحناه اليوم ما بعد الصمت في العلاقات الزوجية. تحياتنا لكم كل طاقم راديو حياة، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس، قناة راديو حياة على تليجرام، دايما نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
5: إنها الساعة 12 ظهرا.
6: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد فلسطينيان الأحد وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور، فيما أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 11 شهيداً وأكثر من 60 مصاباً نتيجة لغارات متفرقة على مدينة غزة ومناطق الشمالية منذ مساء السبت. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع عام 2025 أكثر من 40 ألف لاجئ فلسطيني على النزوح القسري من مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنا وقرى في الضفة الغربية والقدس، تخللتها عمليات دهم للمنازل وتفتيشها واحتجاز السكان لساعات، إضافة إلى تحقيقات ميدانية واعتقالات طالت العشرات. تتواصل الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان لدفع إيران والولايات المتحدة نحو العودة إلى طاولة المفاوضات، في وقت ساعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته تجاه طهران ملوحا بإمكانية تجدد التصعيد العسكري في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني اليوم مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد في المنطقة في ظل التوتر المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران. تتواصل وتيرة الحرب الإسرائيلية على لبنان مع تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي على بلدات الجنوب بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل وإنذارات إخلاء للسكان، فيما يواصل حزب الله تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة الحدودية. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع سرة، أزمة وتفتيش للخارج، المربعة، دير شرف وطريق 17 والبدان وعورتة، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
6: راديو حياة 100.8.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبود؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مشتركين الكرام في شركة توزيع كهرباء الشمال، أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
2: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شو في ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شو في ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. استشهد فلسطينيان الأحد وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المحاور. أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع عام 2025 أكثر من 40,000 لاجئ فلسطيني على النزوح بشكل قسري من مخيمات شمال الضفة الغربية المحتلة. شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت مدنا وقرى في الضفة الغربية والقدس، تخللتها عمليات دهم للمنازل وتفتيشها واحتجاز السكان لساعات. تتواصل الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان لدفع إيران والولايات المتحدة نحو العودة إلى طاولة المفاوضات في وقت صعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته اتجاه طهران، ملوحا بإمكانية تجدد التصعيد العسكري في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. تتواصل وتيرة الحرب الإسرائيلية على لبنان مع تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي على بلدات الجنوب بالتزامن مع عمليات نسف للمنازل وإنذارات إخلاء للسكان، فيما يواصل حزب الله تنفيذ هجماته ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة الحدودية. أفادت القناة 12 العبرية بأن حالة التأهب في إسرائيل بلغت ذروتها استعداداً لاحتمال استئناف الهجمات ضد إيران. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز البذان وال17 سالك سرة المربع عادر شرف مدخل بورين وعورت جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في
5: في أمان الله.
4: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقدر.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الموقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة

0: السابعة صباحا حتى الحادية عشر مساء، ويوم الجمعة من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة. وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، نضع بين أيديكم الآن موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، يقرأه عليكم أحمد أبو صبرة. وبالانتقال إلى الطقس، تبلغ درجة الحرارة الآن في نابلس 30 درجة مئوية. استشهد عدد من المواطنين مساء اليوم الأحد بعد قصف الاحتلال دير البلح وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطيرة بعد قصف طائرات الاحتلال محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف مصاب منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر للعام 2023. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد شابين بعد الاعتداء عليهما واستولت على مركبتهما في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بوقف العمل والبناء في 10 منازل بينها مأهولة في بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم. تتواصل وتيرة الحرب الإسرائيلية على لبنان مع تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي على بلدات الجنوب بالتزامن مع عمليات نسف المنازل وإنذارات إخلاء السكان، فيما يواصل حزب الله تنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في المنطقة الحدودية. ذكر أعضاء كنيست حريديون اليوم الأحد أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أبلغهم بأن مشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية سيطرح مجدداً للنقاش في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست غداً الاثنين، وأنه لا يزال يتوقع التصويت على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق في الحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ بحاجز بيت فوريك سالك، طريق 17 والباذان سالك، سرة سالك، المربعة سالك، عورت سالك، دير شرف أيضا سالك. هذا هو آخر تحديث حتى اللحظة علما بأن أحوال الطرق متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. دمتم في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبيد؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول
2: وأول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا تعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي.

0: صافي حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، ورح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
1: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: يا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون كمان معنا على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته او مكان شغله بنمس عليكم جميعا ونتمنى لكم هيك كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف. وطبعا اليوم هي اولى حلقات برنامج شو في ما في لهذا الأسبوع، إن شاء الله بتكون حلقة حلوة خفيفة ظريفة هيك تنبسطوا فيها وتنبسطوا أكيد بسؤال الحلقة يلي إحنا يعني طارحينه. سؤالنا اليوم يعني هو سؤال مجتمعي شوي، خلينا نحكي، أو سؤال اجتماعي أكثر. سؤالنا بيحكي إنه عن جد لو الواحد هيك قدر أو يعني طلع بإيده خلينا نحكي يمسح ذكرى واحدة من حياته، هل فعليا الواحد بيقدر يمحيها انه يتخلص منها، ولا خلص بخليها لانه هي والله صنعتني، او هي لانها مثلا علمتني كتير شغلات، علمتني كتير دروس بحياتي. اكيد كلنا يعني بحياتنا مارقين باشياء مش حلوة، بتجارب مش حلوة، ولكن بنفس الوقت بنحكي انه لا، هاي التجربة او هذا الدرس فعليا علمني، او ممكن المكان اللي انا فيه وصلته مثلا بسبب هاي التجربة او بسبب هذا الدرس اللي انا يعني اتعرضت له. فاحنا كتير اكيد مرقنا بهيك اشياء ومرقنا بكتير مواقف ممكن تكون عن جد صنعتنا عملتنا، وممكن عن جد لا تكون سيئة والواحد خلص بده هيك يمسحها من حياته. فعندنا كثير حدا نشيط احنا اليوم، طبعا بنحكي مساء الخير لرائد واحمد، رائد المتاخر اليوم، متاخر رائد، سجلناك غياب عاد اولها.
1: مساء الخير،
0: مساء الفل،
1: شو الاخبار؟
0: الحمد لله.
1: شو الوضع؟
0: لا حلين الحمد لله.
1: لسه عامل موعد انا واحمد،
0: الا تلت انا بعرف اربع الا تلت.
1: والله
0: قول
1: الو. الو مساء الخير.
0: هلو،
2: الله يرضى عليك، سلام عليكم. الو،
0: تفضلي.
1: يسعد هالمسا.
2: الله يسعد هالمسا
0: ومساكي
2: وميت كب عشا ويسعدكم ويوفقكم وأودينكم وإيمانكم وتم تجيبونا عن المشاكل القدمة.
0: اها
2: شوفي،
0: ايوه
2: انا بقول لك اللي بقول لك بنسى كذاب. اللي بقول لك بنسى كذاب الا يتذكر ولو كلمة.
0: صح،
2: هذا شايف ولو كلمة. أنا من إحدى الناس، أنا باختصار بدي أحكي لك، أنا من بنت أني 10 سنين وأني أشوف وبطلع. أجي عوالدتي الله يرحمها ألاقيها بتعيط. ليش أمي بتعيطي؟ تقولي بكرة ماما بتكبري وبتشوفي الدنيا وليش بتعيطي.
0: أيوة،
2: ما بعرف ليش اسمعها يحكوا كاني بس شو هو شو 10 سنين عمري. واروح واجي واني عينها وايدها وكلها نص اليمين لامي، شايفه من كل اشي. بس ايش ساعات هيك بنفسي اتحز بنفسي، بس لليوم بقول لو امي تمت عظمه لأشكلها على راسي شكلي.
0: الله يرحمها
2: تعيش، لأنها بقت أم معنى الأم. مش مثل أميات اليوم، لا شايفة. أنا من إحدى الناس، هي صار عمري 88 سنة بشيت 7 بطل،
0: عمر كله يا رب.
2: ما بنسى اللي شفته واللي قضيته واللي عشته وكمان بعيشه وبعيد الذكريات وكل شيء. أنا بقول لك قبل كل إشي اللي بقول لك نسيت مادح نفسه كذاب.
0: ما حدا بنسى.
2: ما حدا بنسى، وخاصا لما يكون الإشي كتير. لما يكون أنا آخر إشي شو قلت لهم، وأنا هذه الضعف اللي متت وخلصيت، قلت لهم إلهي وأنت جاهي، لا محب ولا عدو يشوف اللي شفته. اليهود اللي بيعذبوا شبابنا ما يشوفوا اللي شفته بمبات المستشفى. هذا قلت لهم غطى ووطى وعمل علي، بس الحمد لله الله ما يتكلني على اللي بعمله. أنا بقول لك في بغاية نسينا وعملنا وسوينا، بس لا، الفهمان مضبوط معنى الحياة، كيف قضى الحياة من هو طفل لا كبر ولا عاش وتأهل وإله عيال وإله نسايب ونسايب النسايب بكل إشي انت فهمان. ما بنسى النساء يحدثوا للجيل اللي بده يطلع من شان يعيش فهمان الدنيا شهية ويعني ويتحمل اللي منيح والعاقل
0: صحيح.
2: هذا اللي بقدرها والله يعين كل واحد عم صيبته، الله يعين كل واحد طاله إشي عاطل الله ي... والله اللي الله عاطيهم يزيدهم من نعايم الله
0: آمين يا
2: واللي
0: رب.
2: معوش رب العالمين يعطيه من عطاء ويرضيه من رضا ويغنيه من غناء على أساس التاني الفقير بده يشوف حاله بلا مؤاخذة
0: صحيح.
2: يعني يشوف له يوم بحياته
0: يوم حلو
2: شايفة وربيت أولادي صدقي وآمني إيدي وإيد جوزي بالشغل ما رباهم لحاله والله وأحسن ترباية وأحسن نسايب يعني. نسايب دار هاشم دار عرفات دار الشخصير دار الصباح يعني نسايبي كلهم تقالة مش يلا الإشي شوفي يا ست أميرة خديها قاعدة الإشي لا بالمال
0: طبعا
2: ولا بالدور ولا بالأتات ولا بالعلالي ولا بشيء يكون قلبك طيب طاهر صافي على منيح والعاطل هذا أكبر سعادة إلك أنت مش إليه أكبر سعادة إليك وتكون نفسك طيبة من قلب طيب طاهر
0: مزبوط
2: فاهمة وهذا اللي بفهم اليوم إذا واحد عندي من جيران القدمة حاطة الأليون أبصامة التكروري إجت بنتي بقول لي حكيتك تيجي خصوصي بدي أتحدث أنا وإمك على أيام زمان إمك من هي عروس بنعرفها وهي اجت على حارة الأريون الكل يدق لها نوبة وهي تنزل وهي لابسة الكعب الرفيع ويطقطق يقولوا نزلت مرت عبد الحليم النابلسي
0: انا معروفة من الكعب
2: ايوه من بعيد عنك وعالي ألم وعن موضة بس ايش صح حب داري وابغى دواري واوعك تقضي عدوك ولا محبه عدوك هذا لو في قلبك خنجر مضروب اوعك تقضي محبك انه قلبك مضروب
0: صحيح
2: لانه الى من يحبه والى من يبغضه والمثل بقول لك حب داري وابغى دواري لو كنت بتكره الواحد لو بتكره الواحد ما تقضي انك بتكرهيه اللي بالقلب بالقلب ما بعلم بالقلب الا الرب
0: 100%
2: الله يرحمها ستك لو متذكرة هدول الأيام كانت تحكي لكم عليهم وفي ما بيحكوا يا بنيتي
0: صح
2: بقولوا خلاص راحت ما إنا قاعدين ومبسوطين والله يهنيكم بحياتكم وبنياتكم وبرواحكم وبزيانكم ويسعدكم يسعد أهاليكم يسعد حبايبكم ويسعد كل اللي مناح والعاطلين الله يهديهم
0: آمين يا
2: غير هيك ما تقولي أنا أول واحدة ابتديت والصبح ما حطيت إشي بس صباحات لجميع الدنيا حطيت
0: يسعد صباحك ومساك
2: القلب هذا خلص انسي كل اللي بقلبك كلي واشربي وروحي وشمي الهواء وتعالي ناس كتير بتلاقيهم جيعانين بس لابسين قدام الناس يفضلوا اللي محبوا العدو إنهم مهيئين
0: صح
2: ولبسك مش إلك بطنك إلك بطنك ماكل ما حدا شايفك شو ماكل
0: صحيح
2: أما لبسك وجهك لحبايبك بطنك لعدوينك شايفة
0: حلو
2: وإنتي أشاو لا نشوف هالتعليقات شو بيعلقوا على سعاد هذا والسلام لكل من سأل بالسلامات لجميع الناس كل اللي مناح والعاطلين الله يهديهم
0: الله يسعدك
2: وسلام لشارع النصر كله من أوله لآخره من شان يلحق دار حموضة اللي غاد
0: الله يسعدك يا رب شكرا شكرا
2: تسلمي
0: يسعد هالمساء
2: وبتفكروا بحكينا ويحكي هذا الحكي لأمك
0: أكيد.
2: بتقول لك من زمان اتحملوا كتير
0: أكيد
2: بيرد عليك. الله يهنيكم. سلمي سلمي راديو حياة وطائم راديو حياة.
0: يسعد
2: وكل من حكى سلمي عليهم. وبيظن إن محمد النابل
0: بوصل إن شاء الله. يسعد مساكي. أهلا أهلا أهلا أهلا, أهلا, أهلا. شو يا رائد شو الوضع؟
1: الوضع خربان.
0: ليه يا لطيف؟
1: والله ما عارف اليوم الشغل ولا قدرت اتحرك ولا شيء.
0: شكله عنده ضغط كتير بالشغل
1: يعني مش طبيعي. اليوم كان
0: زي ما بيحكوها ما فضيش يحك راسه.
1: حقكم علي جميعا يعني المستمعين والاحمد.
0: اخرتنا سامحناك بس.
1: عبود مبوز روح
0: دون مع السلام انه طلع مكانك. طب خلينا نشوف ابو العهد. يسعد مساك يا ابو العهد. ريم خليلي مساء الفل. وكمان ام العبد حمد يسعد مساكي. تمارا مساء الفل يا تمارا. ابو العهد بحكي لنا انه كانت احلى ذكرى بحياتي اليوم.
1: حلو.
0: فهو بتمنى انه ما كانت هالذكرى لانها ذكريات بتوجع. ما فهمتش كتير انا يا ابو العهد
1: شي اليوم يعني ما فهمتش.
0: بس احكي لنا ايش يعني ايش ذكرى اليوم يعني اذا قصدك انه في ذكرى حلوه صارت معك اليوم فاحكي لنا. احنا بنحب نسمع هاي الشغلات. وفاء مثل الفل يا وفاء. وبيرجع بيحكي لنا ابو العهد انه الاسى ما بنتسى. ما حدا بيحكي لك انه ممكن ينسى ذكرياته خاصه المؤلمه. ريناس مثل الفل. رجعنا لكم بعد غياب سامي. بيحكي لنا نورتنا يا سامي يسعد مساك. رائد شو بتمسح الذكريات والمواقف ولا بتخليها لانها ممكن صنعتك او ممكن عملتك مثلا شخص تاني ولا انت بتفضل انك تمسح اشي من حياتك؟
1: الذكريات ايش يعني صنعتني مثلا؟ ايش يعني ذكرى حلوه مثلا؟
0: انا بحس انه الذكريات القاسية اللي بتصنع اكثر من الحلوه صراحه. بعرفش انت كيف ممكن يكون رايك بس انه
1: ما هو الواحد اذا في ذكرى قاسية بدي اشملها على كل الناس اللي ممكن يعني بعرفهم بدون يدخلوا بحياتي كمان هيك يعني بواحد بسكر كل الابواب على الناس اللي ممكن تدخل عليه. فأنا بالنسبة لي كانت يعني ذكرى حلوة بتضل موجودة بتمنى أتذكر فيها الواحد إمه أبوه كذا.
0: طب لو ذكرى مش حلوة بس ممكن مش على المدى البعيد يعني ذكرى صنعتك.
1: ذكرى مش حلوة ليش تصنعني؟ إيش تصنعني؟
0: يمكن خلال مثلا مواقف ممكن يعني خلال تجارب أشخاص
1: إنسان قاسي مثلا أكون محتاط كتير يعني بعلاقاتي
0: مثلا
1: بعرفش أنا يعني الذكرى المش حلوة بلغيها
0: ممكن من خلال أشخاص. مش إحنا دائما بنحكي إنه التجارب بتعلم. ممكن من خلال يعني هاي التجربة مثلا كانت ذكرى قديمة بحياتك ممكن وصلتك لمكان منيح لقدام.
1: أنا بفكرش فيها خلص. بسكر الدفتر نهائيا خلص. بخليهاش يعني بتهمنيش. ليش يعني حتى يعني إن كان في شغله بعلاقاته بأي إشي خلص بكمل أنا وبشوف أشياء أحلى من هيك يعني بأي إشي. أتمنى أتذكر في إشي صار وراح وكذا وأتمنى على شو
0: تمسح يعني
1: بش ليش ما أمسحش يعني شو المشكلة ليش ما أمسحش بس فاهم يعني
0: نمسح
1: أتذكر شغلات مش حلوة لا يعني أنا الواحد المستقبل شو واحد مخبي له بصير يدور على الأشياء الحلوة ويطور حاله ويزبط حاله ويسعد الناس اللي حواليه. وأكون أنا يعني يعني كيف بقولوها أسير بذكرى مثلا مش حلوة شو ذنب اللي حوالي
0: مثلا
1: شو ذنب الناس اللي ممكن في ناس يدخلوا بحياتي مناح كتير ليش أنا أعمل قط لأي إشي ممكن يقابلني بحياتي مثلا.
0: وجهة نظر برضوها من تفكير رائد. كل الاحترام لك يا رائد.
1: يعني ممكن في ناس أنا في حياتي بخلال شغلي كانوا أحسن بكتير من ناس كانوا عرفتهم
0: طبعاً. طبعاً كلنا بنصادف هيك ناس.
1: الوقت الكبير مش معناته إن أنت قصرت إشي كتير مهم. ممكن في يوم يكون أحسن.
0: ولا دليل على العشرة المنيحة الوقت الطويل طبعاً. على فكرة هذا خلص يعني طبعاً. هذا مش مقياس. ريناس يسعد مساك يا ريناس. وكمان وفاء محمود مساء الفل. مراد يسعد مساك. أبو علي بيحكي لنا بمسح من حياتي كل إشي يعني أو امسح. وبعطيكم نصيحة امسحوا كل إشي صار معكم. وبلشوا على نظافة مع ناس بتستاهل خاصة التافهين. وبحكي لنا بلا هيك ذكريات. أبو علي مولع معه. أبو علي يسعد مساك يا أبو علي. كمان بهية إبراهيم مثل فل. عبادة مساء الخير لراديو حياة، مساء الهدوء والناس الحلوة ومساء الأصوات اللي بتخفف تعب اليوم وبتزرع أمل بكل بيت. الله يجبر خاطرك يا عبادة، شكرا كتير إلك. عاد إحنا بهالساعة أنا ورائد بنكون منتهيين، عشان تكون عارف يعني إحنا بنكون بخالصة طاقتنا ولكن بنحاول على قد ما نقدر. أكيد نشوف رأي أحمد، نشوف رأي أحمد. شو أحمد بتمسح ولا بتخلي زمان مفتوح مايكك؟
3: وأنا قاعد بحكي مفكر تحت الهواء. بالبداية مساء الخير لإلك ولرائد ولكل مستمعينا الغاليين واللي بيشاهدونا كمان على الفيسبوك. بحس فيش إشي اسمه امسح، في إشي اسمه تجاوز،
0: تخطي.
3: أنت بتتجاوزي هاي الذكرى، ما بتمسحيها. أنا على صعيد الشخصي ما بستخدم يعني مصطلح امسح الذكرى هاي، حتى لو كانت سيئة. مع الوقت بتصيري تاخديها في إشي اسمه فكاهة سوداء، خلاص بتصيري مع الوقت متعودة على هذا الموقف اللي صار.
1: تعمل لي زي أغنية هاني شاكر،
0: شهير الأغنية،
1: عشانك صعبة أكيد.
3: أيوة،
0: حتى لنا مقطع منها
3: يعني. فبتتجاوزيها.
1: بحب هاني شاكر، بحب أغاني وبحب لونه يعني. الأغنية الوحيدة اللي ما بحبش أسمعها هي نسيانك صعبة أكيد.
0: بس هي حلوة، بس بصوت تامر أنا بحبها أكثر لما
3: فأنا بتجاوز ناها. وحتى لو صار وتذكرت هاي الذكرى اللي صارت معي،
0: ممكن تقعد تضحك عليها لقدام.
3: بضحك عليها ومش بس هيك، بنضج أكثر يعني. والضربة اللي بتوجعك بتقويك. أما بالنسبة لأبو العهد فهو بحكي لك ذكرى، فالذكرى اللي كانت الذكرى اللي كانت حلوة بحياته، فهو اليوم لما بتذكرها بقول يا ريتها ما كانت، لأنه كانت ذكرى بتوجع. أنا هذا اللي فهمته من تعبيره. أبو العهد إلا يرن علينا.
0: أنا بفهم لحالي على أبو العهد، خلاص ما عليكم، يكون واصلني أنا الجواب. بس أنا صراحة أتفق مع أحمد للأمانة، إنه ما فيش إشي اسمه الواحد ينسى. يعني حتى لو أنت بدك تنسى ما بتنسى، أنت بتتناسى ممكن.
3: صح، تتجاوز.
0: بتتناسى، بس إنك أنت تنسى يعني. هاي زي مثلاً أم محمد الله يطول بعمرها، صار عمرها 88 سنة وبتحكي لك أنا ما نسيت.
3: صح.
1: هو أنا مثلاً هم صورتين يعني بمنسيهوش يعني، هم صورتين يعني. وأنا طول وقتي وأنا عايش كل دقيقة وساعة وثانية هو صورتي أم وأبوي
3: الله يرحمه.
1: يعني قديش مروا كتير في حياة الواحد ناس.
0: طبعاً
1: هم هدول يعني خلص، هم بعيوني دائماً.
3: هلا الأم والأب ما حدا بيعود مكانهم، ما
0: هم
3: ناس خلص بضلهم غير.
1: فإنه أشياء تانية أنا شايفها يعني
3: تتجاوزها يعني، خلص مع الأيام تتناسى.
0: تتجاوز، ولكن إنه ينسى الواحد بشكل كامل، أنا صراحة بحكي عن حالي ما بحسش إنه
3: إلا تكون قاعد مثلاً إلا مثلاً تمرق من شارع من مكان يذكرك بموقف
0: أو حتى
3: ذكرى
0: أغنية
3: أو أغنية أو كلمة من حدا مختلف.
0: فأنا ما بحس،
3: فهو في إشي اسمه تجاوز.
0: وأنا ما بمحي صراحة، لو يعني صحت الفرصة إنه أمحي ما بمحيش إشي يعني. ممكن حتى لو كانت أشياء مش حلوة أو أشياء مش منيحة إلي، بس ما بمحي يعني، خلص بتضل. ممكن تكون لقدام، ممكن تعلمني شغلات تانية، أو زي ما حكى أحمد ممكن لقدام أصير عن جد أضحك عليها. وأنا يعني بهاي الفترة في كتير شغلات مثلا قديمة بتذكرها هلأ بضحك عليها فعليا، فما بمحيش شيء أنا الصراحة.
3: خصوصا لما تقارني كيف كنتي زمان
0: وهلأ،
3: يجيكي شعور الوقت بالموقف مثل ما بيحكوا بحمل موقف. وهلأ كيف لما تتذكري بتقولي فعليا أنا كنت أعمل هيك، كنت هيك أعمل دراما وأتأثر. فلا
0: صح،
3: احنا ما بنمحي، بنتعلم من الاغلاطنا. ومش عيب تغلطوا، العيب انكم تكونوا عارفين اللي بتعملوه غلط وتكملوا فيه. فاغلطوا وخذوا تجارب من
0: الغلط، خذوا راحتكم تتعلموا.
3: بالضبط،
0: يعني ما فيش فيها مشكله. سامي بيحكي لنا والله الذكرى اتوقع ما بتنمسح يعني، وبتضل داخل عقل الشخص، وهو صراحه بفضل انها تضل والانسان بتعلم لغيرها، او انه يعني ياخذ منها عبره او درس، سواء كانت مفرحه أو سواء كانت يعني محزنة. يوسف، يا يوسف يسعد مساك. سام مساء الخير. إذن سؤالنا بحكي لو لا أبو العهد بدناش أغاني كئيبة لهالدرجة يعني، خلينا عن لسانك صعب أكيد مقبولة بس بلاش. سؤالنا بحكي لو قدرت أنك أنت تمسح ذكرى واحدة من حياتك، هل بتمسحها ولا بتخليها لأنها ممكن صنعتك أو عملت منك شخص مثلا منيح، بنت لك مثلا شخصية حلوة؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: طيب مستمعين اليوم كيف الأجواء؟
1: جميلة.
0: كانت اليوم
2: جهنم
0: نار كتير
1: جدا
2: يعني. بس أنا مبسوطة
0: بصراحة، التوقعات ما كانت صحيحة.
2: لا حكوا اليوم كتير شابعة فكرة،
0: لا يعني التوقعات إنه في شتاء وفي برد وفي كذا.
1: لا ما في منه.
2: أنا سمعت إن اليوم كتير
0: بحكي على اليوم، بحكي على الأيام اللي مضت. اليوم راح يكون ماطر وفي برودة وفي كذا.
1: بالليل كان الجو لطيف، مش لدرجة
0: البارح بس يعني
2: مش زي حتى هلأ مش زي ما حكوا يعني،
0: مش
2: حلو.
0: مش زي ما حكوا، مش
1: هو ضل غائم شوي بالليل.
2: في المنخفض جديد على الطريق.
0: شوف الاثنين مستمعين وإلك يا أميرة، في جو صيفي معتدل عموما نهارا حتى مناطق الجبلية مع جو حار نسبي.
2: حلو.
0: في المناطق السهلية والساحلية مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليلا يصبح الجو منعشا يعني مش خرج أعداد وكذا.
2: يس.
0: إذن ارتفاع الوضع الثلاثة، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفي جو كمان مشمس والأجواء دافئة بالعموم حتى في الجبال، بينما يسود جو معتدل وصيفي في المناطق الغورية وليلا يسود جو بارد. في شوية
2: بس ليلا يعني
0: في الليل يعني اليوم حلو الجو بالليل، بكرة في شوية برودة بقوله.
2: لا والله حتى بالنهار حلو
0: صراحة. لا النهار الشوب اليوم نار،
2: بس أنا ما بنبسط هيك يعني. حلو
0: الأربعاء في انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفي جو برضو مشمس، ويعني
2: يعني رح نشهد موجة ارتفاعات. خلص
0: يعني
2: خلص
0: خلص هو الجو خلص يعني
2: خلنا بالصيف عدم المؤاخذة يعني أقل إشي نشوف شمس ودفى يعني خلص أنا لسه ما دخلناش بالصيف الحقيقي، إحنا أسبوعه على سبعة واطلعوا
0: الصيف كصيف، إحنا لسه بالربيع باعتبار
2: لسه ما دخلناش بالصيف
1: مزبوط.
0: بس إنه مطر أو أجواء باردة كتير وكذا لا يعني في ممكن انخفاض طفيف، بس مع إنه بيحافظ على الجو الصيفي يعني.
2: حلو حلو على خير إن شاء الله. نشوف وفاء. وفاء بتحكي لنا إنه ما بتمسح، والسبب إنه كل ذكرى صعبة أو مؤلمة يعني مرت هي فيها بتكون حجر أساس يعني بشخصيتها اللي هي هلأ عليها، فهي بتعطينا الخبرة يعني بتعلمنا الدروس وبتخلينا نقدر اللحظات الحلوة بشكل أكبر. لو يعني بدون هاي الذكريات ما تعلمنا كيف نتجاوز العقبات وما صرنا النسخة يلي اليوم كتير ناضجة وكتير قوية من حالنا إحنا اليوم، فهي ما بتمسح لأنها بتعتبر إنها التجارب يلي هي مرأت فيها أو الذكريات اللي هي مرأت فيها خلتها يعني حدا أكتر ناضج وحدا أكتر قوي، يعني صنعت لها إشي كتير حلو. فكل الاحترام يا وفاء. يوسف بيحكي لنا لسه الصيف ما بدأ، بيحكي لنا أصبري بدأ أشوفك بشهر 8 أنتوا جماعة الصيف. أنا ما عنديش مشكلة يا يوسف، يعني لو صارت الحرارة 50 أنا بكون مبسوطة صراحة. أي نعم بتكون كتير شاب، بس أنا بحب الأجواء هيك الحمد لله ما عنديش مشكلة. وكمان بيحكي لنا إنه ذكرى استشهاد أعز أصدقائه الشهيد محمود فطاير اللي يعني رح تكون بعد كم يوم ذكرى استشهاده 30/5/2006، رح يصير له 20 سنة مستشهد الله يرحمه. بيحكي لنا كأنها مبارح يعني وصلوا على البيت وبعدها بدقائق استشهد لليوم بعد 20 سنة ما قدر يتجاوز هداك اليوم الله يرحمه ويرحم كل شهدائنا يا رب. اللهم آمين يا يوسف. كل ذكرياتي خارج البلاد ما بمسحها بحكي لنا سام، أما اللي جوا البلاد بمسحها هي واللي فيها. كل الاحترام.
1: صريح
2: صريح الزلمة، فيش أي مشكلة.
1: شكرا لصراحتك.
2: أكيد
1: تعتمدهاش.
2: عبادة بحكي لنا إنه برأيه في ذكريات بتوجعنا يعني كل ما إحنا نتذكرها، بس بنفس الوقت هي اللي غيرتنا وعلمتنا إيش الصح وإيش الغلط وقديش إحنا يعني أقوى من إحنا ما قديش ما كنا منفكر. يمكن لو رجع فينا الزمن كنا تمنينا ما نعيشها، بس لو انمسحت يمكن جزء من شخصيتنا الحالية يختفي معها. في سطر هيك استوقفني كاتبه عبادة إنه قديش إحنا عن جد أقوى من ما كنا نتوقع. كتير مثلاً شغلات بتمر فينا أو يعني هيك مواقف بنقول والله لو بيصير هيك يمكن أموت، أو والله يمكن مثلاً لو هذا الشخص تركني بموت أو يبصر شو بصير فيه. بتكتشف إنه لا، أنت تاني يوم هيك عايش وبتتنفس وبتمارس حياتك طبيعي. فإحنا لا عن جد ممكن نكون عن جد أقوى من اللي إحنا ممكن نفكر فيه، أو إنه إحنا ضعاف، أو إحنا والله ممكن نموت ويصير لنا إشي مثلا لو هاي الشغلة ما زبطت معي أو لو هذا العلاقة ما كملت معي. فهاي نقطة حلوة يا عبادة تحتسب إلك، أنا حبيتها صراحة. كمان في ناس بالعكس بحكي لنا بتقول يعني في ذكريات لو راحت يعني بترجع الروح بتعيش براحة. فالسؤال الحقيقي إنه ممكن يكون هل قيمة الذكرى بالتجربة نفسها ولا بالشخص اللي احنا صرنا بعد هاي التجربة؟ هو السؤال عميق، انت جاوب اذا بدك علي بين ما انا افهمه اكثر.
1: فهمت. حسيتك بعد ما وصلتي صرنا بعديها.
0: شو رايك بالسؤال؟
1: يعني انت قيمة الذكرى بالتجربة نفسها بوقت ما كنتي بالحدث نفسه ولا بشخصيتك هلا؟
0: لا ما هلا سيبك بالشخصية هلا، مو اجي مختلف، ما هو مش كل واحد ممكن، مش كل واحد بيقدر يعني وقت ما تكون قدامه شغلة بتصير معه، مش كل واحد بيقدر يخرج بنتائج إيجابية.
1: هذا إشي أكيد.
0: يعني ممكن يضل لهلا مثلا، أنت نقول نفترض صارت معك شغلة، ممكن تقعد 3-4 سنين ساعتك أنت حايط ومحوط حالك بهاي الشغلة.
2: أتفق أنا
0: يعني برضه. عايش الفيلم كله لهلا. في ناس بيقدروا،
2: في ناس ما بتتخطى، ما بتقدر عن جد تخرج من اللي هي
1: فيه،
2: وهاي مصيبة.
0: هلا أنت بتحكي عن عن قلك نش تجاربك، أنت هيك شخصيتك. ففي ناس مش زي شخصيتها،
1: أكيد مش كل الناس شخصيتها واحدة، بس هو إنك أنت تنشفي من موقف سام أو موقف سيء وجرح.
2: مش أنت يا سام،
1: مش أنت يعني سام،
2: هذا موقف مسموم.
1: الله يهدي النفوس.
2: آمين.
1: في منه نوعين، في إنك أنت تشفي بمرور الوقت، تتركي الموقف للوقت، وإحنا ما منفضل هيك، إنه خلص أنا أترك الوقت
0: كفيل.
1: كفيل بانه ينسيني.
2: اوكي هو كفيل، بس مش ممكن بكل الاوقات. كثير وقت يعني مش غلط اذا الواحد هو طلع من اللي هو فيه، يروح مثلا اماكن جديده، يتعرف على ناس جديده، يعمل شغلات هو بيحبها. الواحد يعني مع هالامور
1: فاحنا بناخذ 50% من الوقت و50% بين انه احنا نعتمد على حالنا ونشفي حالنا بحالنا. بين انكم تتصالحوا مع حالكم وتقولوا لا ليش احنا بدنا، ما بدنا نقعد بالبيت ونعيط وننهار وكذلك، والطرف الاخر يكون ما احلى وبجنن. فلا بالعكس، انا بعيش حياتي وبنبسط وبفكر اول إشي بيني وبين حالي انه لو كان خيرا لبقى يعني. فخلص ما فيش داعي، وربنا اكيد عارف وشايف، وكل اللي طلعوا من حياتكم ربنا رح يختار لكم الافضل، وربنا في حكمه
2: لخير.
1: اكيد في حكمه من هذا الإشي، فما تزعلوا.
2: برافو عليك.
1: صحيح،
2: احسنت. نرجع لتمارا. بتحكي لنا يعني ما تذكريني بياتها بالمستشفى لثلاث شهور كانوا يعني مؤلمين، وكان ولادها صغار، وكانت يعني وقتها تتركهم لحالهم، بس ربنا يعني ما بنسى حدا. ابنها الكبير كان ما شاء الله عنه داير باله على اخوته، بس هاي اللحظة بتحكي لنا، هي لحظة بياتها بالمستشفى لثلاث شهور صنعتها وخلتها اقوى، وكيف الانسان لما ما يلاقي حدا يسنده بيكون ربنا معاه، وبتقدر انت تكتفي بحالك بدون اي حدا. وفعلا وقفت بحياتها بدون مساعدة أي حدا، فكانت هي يعني الحمد لله قد الحمل وقد المسؤولية والصبر. كل الاحترام يا تمارا، إنك يعني برضو إشي حلو إنه بهيك تجربة صعبة إنك قدرتي يعني تتجاوزيها وقدرتي تطلعي منها وتضل واقفة على إجريك برغم إنه كان عندك صغار. خلينا نحكي، وثلاث شهور فترة مش بسيطة بتهيألي، يعني الواحد بعد ممكن يوم أسبوع خلص بيحس إنه الدنيا تسكرت بوجه، سودت بوجه. ف يعني إشي حلو يعني، ممكن هلا لما تتذكري يعني هاي الذكرى خلينا نحكي تقولي انه عن جد انا الشخص يلي انا عليه هلا، ممكن من خلال يعني مش من خلال هاي التجربه خلينا نحكي، او ممكن كانت جزء بالشخص يلي انت عليه هلا. كمان عندنا خالد، يسعد مساك يا خالد. الخبر الوحيد اللي نفسه ينمسح من ذاكرته خبر وفاه والده وهو بعيد عنه. كان هو بمستشفى، وهو يعني هو في مستشفى وخالد بمستشفى تانية، وكان يعني خبر صاعق. مع العلم يعني 25 سنة صار له متوفي، أو لا نعيد، 25 سنة وهو كل يوم بينزل معه وبروح معه، ولليوم من 2020 لليوم مش مقتنع إنه والده يعني توفى. الله يرحمه يا خالد، يعني احنا ان شاء الله ما نكون فتحنا مواجع.
1: معلش معلش،
2: بس والله مش هيك كان قصدنا، يعني احنا راح الشيء لمنحنى تاني، بس احنا والله ما كانش هيك قصدنا. نشوف خبر مراد، احنا شفناه يا مراد الخبر، بس خلينا نقراه. انه قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يهاجمون منطقة بئر صالح الواقعة بين بلدة بيتا وأسرين، وسط مواجهات وتصدي الشبان لهم، وفي إصابة بحكينا بالرصاص الحي، ولسه المواجهات مستمرة. إن شاء الله ربنا بيهدي البال وبيحفظكم يا مراد، بيحفظ أهل بلدة بيته وأسرين أكيد، وإن شاء الله يعني ما بصير إشي خلال هذا الاقتحام.
1: أكيد
2: نتمنى
1: أكيد نتمنى.
2: وكمان بيحكي لنا خالد، نرجع لخالد، انه نفسه يمسح معرفة ناس خدمهم او عمل معهم اشياء منيحة، ويعني بيحكي لنا طلعت غلطان اني خدمتهم مش فقت عليهم. بالعكس يا خالد ما تندم، يعني صح. هاي التجربة هي اللي على فكرة انا ما بستنى حدا يتنمر علي، انا لحالي بتنمر على
1: متصالحة مع نفسها.
2: اه الحمد لله. فهاي هذا الموقف هو يلي رح يصنعك يا خالد انا متأكدة، او ممكن يعني رح يفتح لك عيونك على شغلات كثيرة لقدام، فما تندم. يعني انا صراحة كثير بسمع ناس انه والله ندمت انه عملت هيك، او ندمت انه مثلا دخلت هيك ناس على حياتي، او ندمت من خلال هاي التجربة، بس انا صراحة ما بندم. يعني ممكن اندم او ممكن كنت رح اندم اذا انا ما عملت هذا الاشي مثلا، او اذا انا ما تعرفت على هدول الناس. فبحسش انه ندم انه الواحد يندم، لا بالعكس خدوها انه تجارب لكم او دروس لكم بالحياة، لو ما فادتكم بساعة الساعة زي ما بيحكوها بتفيدكم لقدام، يعني بتلاقوها لقدام. وبيحكي لنا كمان خالد المثل بيحكي اذا اكرمت الكريم ملكته، واذا اكرمت اللئيم تمرد. في هيك اغنية اتوقع تبعت من اين لك هذا،
0: من اين لك هذا.
2: اه بتطلع باول الاغنية هذا هاي المقولة. نعم. وبتبلش الأغنية،
0: بس يعني مثل أصلا هو يعني بال
2: هو مثل من حياتنا من واقعنا. صحيح. يعني للأسف منعيشه. إذا سؤالنا اليوم بحكي، لو قدرت إنك تمسح ذكرى واحدة من حياتك، هل بتمسحها ولا بتخليها لأنها صنعتك على 2379143، واللايف طبعا الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: الله يعينه رائد والله على الشغل يعني حتى وهو هون حاسة الشغل لاحقه صح رائد؟
1: آه بس نشوف سام مضغوط. سام أنا سام يلا. يعطي من جديد عم يرجع سام ويتواصل معنا صحيح
0: قبل غيبة بكملش اللايف بدون سام صراحة
1: سام غاب كتير بس لفترة كان مش متواجد
0: بكملش هتعيدهاش يا سام يلا شوف لنا
1: ردا على خالد
0: يلي حكى انه شفى انه خدم ناس وشفق عليهم
1: مش شرط
0: ويعني ما بدلوا
1: هلا في شغل هلا في شغله مهمه كتير انه انا اذا بساعد ناس او اذا انا يعني بكون مواقف كتير منيح مع الناس مش معناته انا بدي مقابل يعني حتى لو ما اعطونيش مقابل احمد وامير ما هو انت بتعمل شغله ولربنا هي موجوده فربنا هو بكافئك يعني ممكن صح. ربنا
0: يعني
1: يبعث لك
0: خير من العباد
1: ربنا ممكن يبعث لك مواقف من ناس هم مش موجودين بحياتك
0: صح.
1: هم يردوا لك هذا الجميل
0: مش شرط
1: الشخص انت بتعطيه هو يكون ومش احنا اللي برضه يعني بنساعد ناس او بنوقف لناس وبنستنى خلص ما هو بين ما هو يعني معدن البني ادمين بالمواقف انت ساعدت بني ادم ما ساعدت كيش كذا خلص حطها بينك وبين نفسك وربك
0: اعمل خيرك وبزا
1: ايوه وربنا هو اللي يعني بيجازيك وربنا هو اللي بيقول لهذا البني ادم في يوم من الايام هذا الزلمه وقف معك وهي البنت وقفت معك انت كيف نسيتي وكذا وهيك فربنا هو اللي
2: يحميلك ولادك برزقك
1: بدون ما تكون بتقول والله لاني عملت هاي الشغله تتذكر انت اول عملت
2: لا هيك. اذا بدكم تستنوا مقابل رح تتعبوا
1: 100%
2: فقدموا بدون مقابل دائما اعطوا
1: فزلمتنا سام بقول انه ردا على خالد اللي بيقول بيشفق على الناس خذ مني ما تشفق على حدا اي مخلوق مثل المثل اللي بيقول ان شفت الاعمى طبه مش رح تكون ارحم من ربه بقولنا سام صح. خالد اوسكار برد عليه طبعا اذا حابين انتم تحكوا او انا بكمل
0: يلا.
1: والله خدمه الناس بحكم قول الله وما السائل فلا تنهر و
0: ما
1: بتمر معهم شو أكتر ناس أنكروا المعروف اللي خدمناهم
0: بتلاحظ هذا الاشي عن جد هلأ انساك إنه الواحد ماشي بداش يستنى خير بداش يستنى مقابل بس أنت بتلاحظ عن جد إنه أغلب الناس بتحكي إنه أكتر أول أكتر ناس بيغدرونا أو بيزونا
1: تتذكر الحلقة الأخيرة اللي عملناها
0: تبعت ليش الناس بتخلوا عن بعض بسهولة
1: ما هي لأنها هي الأغلب العلاقات هي علاقات مصلحة ومادة
2: صح مبنية على مصلحة
1: فإنه لو الأمور اختل هذا الشخص اللي أنت تعرفت عليه على وضعه ومادياته اختلفت أنا ليش لا أكمل معه ببطل أوقف معه بس
0: حلق له
1: لأنه هاي العلاقات هي علاقات مصلحة ومادة أغلبها للأسف يعني
0: وسامة والله بتكون
1: سامة مش سام
2: سامة.
0: مش سام لا عزو لا
1: في حيايات سامة بس مش سامة منفكرها سامة تطلع مش سامة
0: والله
1: بتخوف كتير هيك ومنفكر احنا منحط كل شيء
0: بس من جوا لا
1: بتطلع ولا سامة
0: ولا شيء فارطة بتكون
1: أيوة.
0: نرجع لتمارا عندها كمان ذكرى مؤلمة بتحكي لنا اياها اول الانتفاضة صابت اخوها وطلعوه يعني يتعالج برا البلاد وعاش بعد ما قطعوا له اجره وبعدها بلشت معاناته مع الإصابة وصار بده طرف صناعي وبعد ما تزوج وفرحنا فيه من كم سنة استشهد بتحكي لنا
2: الله يرحمه
0: يا تمارا وإن شاء الله هو بيكون هلأ بمكان أحسن وأريح له كمان نشوف عبادة بيحكي لنا إنه أحيانا الإنسان نفسه يعني بيكون بين خيارين إنه يمسح الذكرى لأنه تعب من إنه حاملها أو يخليها لأنها كانت الدرس الأقصى والأصدق بنفس الوقت بحياته في جروح الزمن ما شفاها بالكامل بس خلت صاحبها أوعى وأهدى وأقوى عشان هيك كثير ناس بتقول ما بتمنى ترجع هالأيام بس ما بده يمسحها لأن هي صنعت منه النسخة الحالية اللي هو عليها حاليا يوسف كان طالب منه أو أنت افتكرت لا محمد حمائي يا رائد إذا بنسمع منها مقطع
1: ممكن أحطي لي إياها ببرنامجك
0: حط الله يا ما أقدرش أنا أعرف أنا مع أنغام بس برفض الطلب لأنه بيكون بعدها برنامج بكم ساعة بس هون ما في يعني حرام
2: تصريح
0: مع أنغام ما بقبل أحط لحدا

0: أحسنت يا رائد. نرجع لتمارا. الإنسان الطيب بتحكي لنا بيقلب فجأة لأسوأ من كثر الضربات والضغوطات. وخالد بيحكي لنا كل الاحترام والتقدير لحضرتكم على البرامج الهادفة وإنكم هيك بتفتحوا مجال للناس تفضفض ويطلع الكلام من قلبهم. والله أقل واجب يا خالد، يعني إحنا بالعكس بنحب هيك نطلع نحكي مع بعض نفضفض نسمعكم تسمعونا، يعني زي ما أنتم بتفضفضوا وإحنا كمان بنفضفض بنحكي عن أشياء صايرة معنا، فشكرا لكم أنتم كمان. عندنا آخر إشي سام، إنه لما يجي صاحب بيحكي لنا إلك يتداين منك مبلغ من المال يا رائد إلك هاد حتى يعالج والده وبتعطيه، وبالآخر بتكتشف إنه طلع كذاب والده مش مريض وتقعد أكثر من سنتين تشحد منه المبلغ اللي اعطيته إياه. شو بيكون رأيك بهيك اللي أنت بتقول ما بتستنى رد على عمل الخير؟ رد يا أبو يوسف، رد.
1: يعني شو بنعمل؟ بدي أقول له في
0: أنا
1: عليك
0: بروح بحري أو
1: في عليك مصاري إذا بتحب، يعني بذكره يعني وخلص.
0: هو أكيد يعني مش متذكر، هو أكيد متذكر يعني.
1: في ناس كتير مش بنفس هذا الموقف، في مواقف لسه تافهة جدا.
0: ماشي، دين عن دين نفرق، بس أنت يعني ما أخده بموقف إنه لا مش مستحيل تنسى إنك أنت مكذب إنه والدك مريض. أنا بروح بحري لو محلك يا سام.
2: بس والله سام من وجهة نظري في عليه حق.
0: مين سام؟
2: سام
0: هو حدا بنقرد هاي الأيام يا سام؟
2: لا مش على هذا المبدأ.
1: زمان
0: برضه ما حدش بنقرد
2: سام، يعني إجالك صاحبك قال لك أبوي مريض، اتأكد بنفسك، يعني المفروض تكون واعي أكتر بهاي الموقف وتقول له بدي أجي أزوره.
1: في صاحبك وصاحبك من المقربين كتير،
2: بتقول له بدي أزور أبوك بالمستشفى مثلا، بدي أطمن على صحته،
1: يعني بجوز كان
0: ممكن
1: ممكن يكون هو بالمستشفى يومين واستغل هذا الموقف،
0: ما بده عملية يمكن
1: واستغل هذا الموقف ممكن.
2: شوف يا سام، إذا المبلغ اللي ضايع يعني منيح مبلغ محترم اضربه، اذا لا المبلغ خلص
0: ما بعرف ربنا بيعوضه يعني. وسواء
2: مش اكيد احنا بنمزح
0: دعابه
2: بس
0: ان شاء الله بيرجعوا لك، يعني انه اذا هو حدا مش ضايق على حاله فشو بدك تعمل؟ يعني المفروض هو اللي يزوق، هو اللي يجي يعطيك اياهم، مش انت توصل لمرحله انك انت يعني ممكن توصل لمرحله تذكره فيهم، لا يعني هذا الاشي عيب حتى له، يعني مش حلوه. فإذا هو ما عنده ذوق فما باليد حيلة يعني يا سام، وعوضك بوجه الكريم خلاص راح راح المصاري
2: سام. إذا كان ناسي وماخذ الإشي بتجاوز
0: هلأ بدي أزيدها عليه ببطل. لا ما هو إذا مبلغ محرز محترم يعني والله الإشي بداية، خاصة إحنا بأوضاع سيئة هلأ،
2: صح
0: الواحد بيحتاج الشيكل على الشيكل خلينا نحكي، فإشي بداية.
2: في كتير ناس هيك بشوفها لما تطلب دين تعطيها اياه كاش وبكل سعة صدر، بس لما تيجي تستردي كأنك فعلا
0: بتشحد منهم، لا هذا مش عارفة،
2: هاي مصلحة صح.
0: يلا اختموا لنا اذا بدكم، لانه احنا يعني كانت تمارا طالبة من انا اغنية من انا من مون عليك نسمع منها مكتب.
1: من انا هاي الاغنية من الجماعة اللي انا بحطهم هدلول.
0: طب يلا ما بعدناش كثير،
1: اذا هي يعني اللي هي بدها اياه ولا لا.
2: حسن
1: هاي من
0: حسان ثابت
1: من جماعه اللي انا بنحطهم اليه.
0: اي وحده
3: ضاع فيه الصدق
0: ما اظنش هاي.

0: مشتاقين هذيك اللي
1: مو مشتاقين اسمها يا عبادة مو طيب. مشتاقين أغنية من أنا رائد بده يعرف أنا وأحمد عشون نضحك صراحة يعني آسفين خالد بس بنضحك على الكومنت تبعك اشوف خالد شو كاتب لنا بحكي لنا أنه أخذ قرض 3500 دينار
0: حلو
1: لصديق أبوه بده يعمل قلب مفتوح
0: حلو
1: قام أبوه مات قبل العملية وهو صاحبه يعني راح وشم الهواء بالمصاري وهو عبث القرض خالد وأهله ما قبلوا يدفعوا له ولا دينار يعني ولا إشي قبلوا يدفعوا له من المبلغ يعني والله ما عارف إيش أحكي لك يا خالد

0: كلماتك تضحك؟
1: والله الكومنت بضحك يعني. عوضك بوجهي الكريم برضو يا خالد، زيك زي سام، هم بيلعبوا على الوتر الحساس تبع العمليات وانه ابوي مريض و لا والله فش خير شكله يا خالد، او شكله يعني حظك انت مع ناس للاسف مش منيحه، بس ان شاء الله ربنا بيعوضك عليهم. والله يا ريم شر البريه ما يضحك للاسف يعني.
0: يلا يلا نروح،
1: يلا اختموا لنا تفضل.
2: فماذا اكون
0: يلا يلا ابو انا احكي
3: يلا لا خلاص
0: دخلنا انت يلا انت مش تضحك بس
3: لا
0: يا
3: سام سام يا سام سام بيقول
0: اعطيتي اصعب وحده.
3: انت ما بتعرف يا رائد انه اليوم اذا بتطالب بحقك بتنحبس.
0: طيب كمل.
3: بقول لك هو بده من واحد مصاري من 7 سنين.
1: لانه طالب انحبس ونزل محكمه دفع مصاري كفاله حتى طلع. طب ليه يعني من امتى في احنا؟
0: طب ما انا بلاش ما احكي اللي عندي هلا. انا
1: احنا ما دخلناش يا سام، بس انه من متى الواحد اذا يطلب حقه مثلا انه بنحبس او بنزل محكمه او كل هاي الامور؟ انا بس هذا سؤالي.
0: ما بعرف فقط حسب بقوه الواحد.
3: سام بده الدين بيقوم بدفع ضعف غرام.
1: عن جد بتكون بدك مصاري يا سام تقوم تدفع انت فوقهم. فوالله شر البلية ما يضحك مع الأسف.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.
3: مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: وأول أوردر.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: إنها الخامسة مساء الآن.
5: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين.

0: المكان، لأنه راحتكم بتهمنا. جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني. لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
0: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي، حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
1: أوف، مضيع بطاقة البنك.
2: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
7: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
6: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: الو وينك؟
1: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك.
0: يا زلمة بلحظة على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
4: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
3: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
4: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
3: كيف بقدر أحصل عليه؟
4: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
5: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو لليوم الأحد غائم جزئي لصافي، حار وجاف ومغبر في معظم المناطق، ورح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار لشديد الحرارة وجاف ومغبر، رح يترقى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 30 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة. لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها
1: بالشباب الفلسطيني. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليداً لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.
3: إنها الثامنة مساءً.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن. حياة هواها نابلسي.
2: بابحث لليون كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل والدبكات بالشقارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

نفنن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة، ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: مدينة السلام والصمود ومصر رسولنا الحبيب وعاصمة فلسطين الأبدية من النهر إلى البحر القدس.
1: لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي.
0: القدس من أكبر المدن الفلسطينية المميزة بموقعها الاستراتيجي وقيمتها التاريخية والدينية اللي بتميزها عن باقي المدن الفلسطينية، وتقع على تلال مرتفعة في وسط فلسطين وتعتبر رمز حي للتاريخ والدين والثقافة. على تلال القدس تتجسد حكايات الأديان والحضارات وتتعانق أصوات الأذان مع أجراس الكنائس.

0: في الأصل القدس هي قرية صغيرة بناها الكنعانيين من 5000 عام، عايشت عصور عدة، وكل حقبة تاريخية تركت فيها بصمة أثرية مختلفة، لكن المعالم الدينية بتهيمن على فضاء المدينة، ومنها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.
1: المسجد الأول، المسجد القبلي اللي إحنا موجودين فيه، هذه أول قبلة للإسلام. هذا ما اسمه المسجد الأقصى اللي بيقولوا عنه الناس، هذا المسجد الأقصى. المسجد الثاني مسجد قبة الصخرة اللي هو معراج النبي عليه الصلاة والسلام.
0: يلف البلدة القديمة للقدس سور أثري شيد على مراحل مختلفة، كان آخرها الفترة العثمانية. في 7 أبواب هي مداخل للأحياء القديمة، وفي القدس أنفاق وقبور لصحابة وقديسين وسلاطين عاشوا ودفنوا فيها، وقصور أموية وغيرها من الآثار. القدس من المدن القديمة المحاطة بأسوار تاريخية تتكون من 4 أحياء: الحي الإسلامي والذي يعد أكبر الأحياء الموجودة في القدس سكاناً إذ يبلغ عدد سكانه 31,000 نسمة، الحي المسيحي، الحي الأرمني، وبتضم القدس بوابات تاريخية مثل باب العمود وباب الأصباط وباب الخليل. أهلها معروفين بالطيبة والتسامح الديني، وجمال المدينة بينعكس في بناياتها التاريخية مثل أسوارها وبواباتها وشوارع بلدتها القديمة.

0: أبو شكري تأسس من سنة 48 من سنة مكان والدي، يعني صارنا تقريبا فوق 70 سنة في المحل هوني.
1: على مر العصور سميت القدس بمسميات كثيرة، أبرزها يابوس نسبة إلى اليابوسيين، مدينة السلام، أورشليم، إيليا أو إيليا، بيت المقدس. أما الاسم الشائع اليوم في العربية وخاصة عند المسلمين مدينة القدس، وكثيرا ما يقال القدس الشريف لتأكيد قدسية المدينة. تم احتلال الجزء الغربي من القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ومن ثم تم احتلال الجزء الشرقي منها عام 1967. تشتهر القدس بالكعك اللي بتشم ريحته بشوارعها وأزقتها، ومستحيل ما تجربه.
2: التاريخ تبع القدس كعك القدس، الكعك دم مستمر وطعمه في البلد القديمة بيختلف عن كل الدنيا،
1: وبأسواقها التي لا يمل منها، وأبرزهم سوق القطانين وسوق باب العمود وسوق باب السلسلة. تعال على القدس، وبعد ما تصلي الجمعة في المسجد الأقصى ما تنسى تروح على إطلالة سطح الخان لتستمتع بمنظر الغروب وإنت عم بتشاهد قبة الصخرة بلونها الذهبي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: listeners.
1: Come on.
0: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنن، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

معك في بيتك، معك في سيارتك، كمان شغلك. راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: في نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: أوف، مضيع بطاقة البنك.
7: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
8: العاشرة مساءً.

0: حياة اف ام اغنية
1: يو واتس اب بيبي
0: ليتس جو موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة والهو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حلو
1: حبيبي.
0: يلا

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: عالطرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.
1: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع احدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتعلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.

كله خلاص بياكل عيش اصحاب ولا يعرفوا تادي ولا في خلاص خلاص للغير كله بيجري ورا مصلحته ده عشرة كسرين ورا زين معك فلوس هيحترمك ما معكش بالرجل وحيشطوك هتشخل الجيبك هتعدي والكل بالحضن هياخدوه ما معاش في حد عنده ضمير

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: نفس المكان ومن الصفر برجع بعيد غلطة زمان. وينو اللي كان يحلف مغيب واليوم بغيب ولكنه كان.
1: كلمة تحكي قصة عاشق
2: في قهوة على المفرق
1: بألوان مختلفة،
2: كلمات ليس

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانتهينا
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليست

0: وخوف من الفراق.
1: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: رح اعطيك عيوني وجرب،
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي